0: إنها الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
3: صوت الحيدالات.
1: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 اف ام. جديد إليسا لعبة الأيام.

0: الساعة 4 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مش كنت نسيني
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس
3: تصوم دلنا
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: شو رأيك كستورة نفت الدنيا وندور
2: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني

0: إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
3: لأيام الليرة.
1: الأربعة أغاني ريترو.
4: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
5: جوا قلبه وجوا نايف.
1: من 8 ل9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: السادسة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
2: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني عأحلى بروجرامات أغاني أغاني
3: مع الله أغاني أغاني الله وكيلك.
1: شو هاي؟
4: أنا بحبك.
1: أنا كمان.
4: باي.
1: هيك بس؟
5: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
1: جونا عيلة
6: من أغاني قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: هلكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنتكار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 7116671 أو 03166711.

نقول لكل المستمعين هاي، كيفكن اليوم؟ تحياتي لكل المستمعين اللي عم بيسمعونا واللي يدوروا الراديو هلا على 7:30 تماما. أكيد نحن جايين بطاقة حلوة وبطاقة إيجابية لنمضي سوا هيدا النهار اليوم الأربعاء 5 آب 2026. تحية للمخرج إلي أزي معي اليوم على إخراج الفترة. هاي إلي، أكيد دي جي ليتزي. وصلنا سوا اليوم على قد كأنه عاطين موعد لبعضنا.

نحيي شربل وميلينا من لبنان إلى البرتغال. إن شاء الله يكونوا مبسوطين يا رب، ونهارهم حلو وكل أيامهم حلوة خارج لبنان بهالسفرة اللي بتعطي شوية حيوية، يعني هيك بتعطيهم طاقة شوي. بالغنية بعتنا لهم هالغنية للسيدة فيروز، لكل المستمعين اللي مع شربل ومالينا، أكيد مستمعي أغاني أغاني. شربل بيلاقيكم مستمعينا يوم التنين الله راد، لأنه بيوصلوا بيها اليومين وبيكونوا جاهزين ليكونوا مع المستمعين يوم التنين ابتداء من الساعة 6.

اشتقنا لكم عن جد، اشتقنا لكم امبارح اكيد مرق نهار مختلف، واليوم رجعنا سوا ورجعت اصواتنا تصدح عبر اغاني اغاني، ورجعت القهوه الصباحيه مع طعمتها الطيبه وكافيه دو برازيل، ورجعت هاللحظات الحلوه اللي بنلتقي فيها كل صباح. لوسي صباح الخير. ولكن احنا دقيقين كتير، 7:30 يعني 7:30 ما في. حبيبة قلبي صباح الخير، وصباح الخير للكل أحلى مستمعين بالعالم.

الأربعاء 5 آب، صرنا بنص الأسبوع ونص التاني قدامنا. شوف، في ناس بعدها نعسانة، أو في ناس صار لها ساعة عالطريق، أو في ناس عم تغلي فنجان القهوة الأول، أو في ناس بلشت شغلها من الصبح. يويلي شو طيب، أول فنجان، أول شف من الفنجان، إلى قصة خيالية.

الحياة أوقات هيك بتوقفنا شوي، بتخلينا نتأمل، نتذكر، نفكر ونرجع نكتشف قديش كل يوم جديد هو نعمة بحد ذاتها. تأملوا اليوم نحن بخمسة آب، يعني فتحنا صفحة جديدة من النهار، من الأسبوع ومن الأمل. شو قلي؟ بتكيني عطول عم بحكي؟ أنواع من المستمعين، يعني في ناس بالسيارة رايحة على شغلها، يمكن في أم عم بتطعم أولادها عم بتروقهم، يمكن في تيتا وجدو قاعدين على البلكون مع فنجان القهوة، ويمكن في حدا سهران من امبارح وما نام. لكل شخص عم يسمعنا هلأ بدي إلكن وجودكن معنا هو أجمل بداية لهالصباح.

بدي أطلب منكم طلب صغير، ولو أنتوا دايما تسمعوا مني، جربوا تعطوا حالكم فرصة حلوة، يعني ما تحملوا هم الأسبوع كله من أول النهار إنه يي واليوم شو عندي وبكرة ويا الله. خدوها ساعة بساعة، خطوة بخطوة، خلي بقلبكم محل الأمل، لأنه الأمل مش ترف، الأمل هو الشيء اللي بخلينا نكمل. شدوا الهمة، علوا الصوت، حضروا القهوة إذا ما عد ما حضرت، وخليكن معنا. يا رب صباح مليان محبة، مليان هيك فرح، يا رب صباح مليان أمل إنه الأحلى بعده جايه.

كيف أميرنا إن شاء بالك علي يا حبيبة قلبي؟ يعني فكرتي فيك، يا ويلي شو حلو إنه الواحد يفكر فيك، يعني في أحلى منها؟ حبيبة قلبي أميرنا، بارح وينك وينك؟ بارح طبعا كان نهار بيوجع لكتار من اللبنانية، أكيد مناسبة انفجار 4 آب تنذكر وما تنعاد أكيد، إن شاء الله يا رب العدالة تاخد مجراها تهل أهيلي يبرد قلبهم شوي. مش معقول اللي شفتهم بارع على التلفزيون، بيأثر بيدمي القلب، بيوجع بيوجع كتير. بعد 6 سنين الناس ما عرفت الحقيقة، يعني كيف خطفوا ولادهم خطف منهم وما عرفوا ليش؟

0: بعرف بعرف عم بيقولوا لي شو وقفت على الجمعة منعطى الهم الشهر كله ومن حبك فوقهم كله نول.
1: سألوني سألوني
0: يلا ريتا أكيد
2: حكون صباحكم نحبكم كتير نهاركم حلو يا رب مرسي. ما بتحلو أيام من ريتا حداد
0: مرسي ريتا كلك زو من دون ما تقولي بقى ريتا حداد منعرف

0: يلا خلينا نسمع
1: هالفوز. ايه سبا انا تركي على البركه، لانه اذا بدي احط واحسب كيف عايشين انا ما بعرف كيف عايش بصراحه، تركها على الله والله اللي بيدبر.
0: اي والله
1: الحمد لله.
0: اي والله معك حق. في واحد قالوا له بتعرف شو لازم تعمل؟ دفتر مثل دفتر الدكان، يعني الدكان بيكتب على الدفتر الديون مين اشترى وما دفع وبيكتب، هيك بدك تكتب شو بتصرف وشو بتقبض. اخر الشهر طلع قال لي منين انا جبت كل هالمصاري تدفعت هالدفعات؟ ما صدق. ايه بخزق الورقة وكبب الزبالة، قال لك شو بدي بهالهم، لا بدي اعرف ولا بدي احسب، اضبط شي. خليني أنا وياكم نروح على مجوهرات وهيبة بساحة جوني. طبعا لكل مناسباتكم ذهب إيطالي بأسعار مميزة وعندهم اهتمام خاص بالمستمعين، بيقعدوا معكم بيشربوا قهوة معكم وبيحكوا معكم، كتير لذيذين ومهضومين، وخصوصي سمير وهيبة كتير كتير كتير بيهتم فيكم. بدي بس ذكر المستمعين انه وهيبة جولوري عاملين هلا اوفر صليب مع سنسلي ب $15، كمان بلاك ولادة ب $30، وحلق ولادة ب $25. بتعرفوا عندهم مجموعة كتير كبيرة من المحابس بأسعار مختلفة لكل الميزانيات. التصاميم الذهب الإيطالي وكمان المحلي، وإذا عندكم ذهب مستعمل كمان بيشترون منكم. وهيبة جولوري موجودين بساحة جوني، روحوا لعندهم اليوم قبل بكرة، بيفتحوا كل يوم من التنين للسبت من 9 الصبح للسبعة المساء. ناطرينكم، فيكم تتواصلوا معهم بالواتساب على 03-87-02-88 03-87-02-88.

مستمعينا كتار ناطرين الأبراج. نبدأ مع برج الحمل. اليوم عندك طاقة كبيرة وحماس لتبلش شغلة جديدة. حاول ما تستعجل بالقرارات. عاطفيا كلمة حلوة منك ممكن تغير مزاج شخص بتحبه. برج الثور اليوم حاسس انه طالع بالك تقعد لوحدك، طالع بالك هيك يكون عندك وقت مع حالك. هيدا الشيء معليه منه أنانية، بالعكس اوقات الواحد بحاجة يشحن طاقته.

اليوم في حركة واتصالات وأفكار جديدة. عندك قدرة اليوم أنك تقنع الناس، حاول أنه هيك يكون عندك لقاء لطيف، لأنه ممكن يعطيك دفعة معنوية. سرطان، خليك قريب من الأشخاص اللي بيعطوك راحة وأمان. لحظة صغيرة مع شخص بتحبه ممكن تكون أهم من أي شيء تاني. برج الأسد، نهار في ثقة بالنفس وحضور قوي. الناس ممكن تلاحظ أفكارك وطريقتك بالحكي، استعمل هالطاقة بطريقة إيجابية. العذراء، اليوم دماغك رح يشتغل كتير، عم بتفكر بكل التفاصيل وبدك انه كل شيء يكون مزبوط. حاول تترك مساحة للعفوية والراحة. نهار مناسب للمصالحة، إذا في أي سوء تفاهم مع شخص كلمة بسيطة منك ممكن تفتح باب جديد. حاول تعمل توازن بين إرضاء الآخرين وبين الاهتمام بحالك. العقرب، ما تخلي الشك ياخد مساحة أكبر من اللازم، ركز على الأشياء الإيجابية. عندك فرصة اليوم لتقوية علاقة أو إعادة دفء لمكان كان فيه برود. برج القوس، روحك بتحب التغيير والحركة، يمكن تفكر بمشروع جديد أو طلعة. استغل الحماس بس خليه إجريك على الأرض وخطط قبل ما تبلش. برج الجديد، عندك اليوم إحساس بالمسؤولية ويمكن تحمل هموم أكثر من طاقتك. تذكر أنه مش ضروري تعمل كل شيء وحدك، طلب المساعدة إذا احتجت وخد وقت لترتاح. برج الدلو، أفكارك مختلفة ومميزة، ممكن تلاقي حل لموضوع كان محيرك. خليك منفتح على التغيير، لأنه أحياناً الطريق الجديد بيكون أحلى من الطريق اللي تعودنا عليه. برج الحوت، بتشتاق اليوم لشخص أو لمرحلة حلوة بحياتك. خليك قريب من الأشياء اللي بتعطيك فرح وراحة. ما تنسى أنه قلبك الطيب نقطة قوة مش ضعف.

0: مواليد 5 آب ينعاد عليكم إن شاء الله بالصحة والأمل والعافية والنجاح يا رب.
1: صفات مولود اليوم.

5 آب من برج الأسد عنده حضور قوي، من الناس اللي بتدخل على محل وبتحس إنه إلها طاقة خاصة، بحب يكون مميز ويترك أثر حلو وين ما كان. عنده قلب كبير كريم بمشاعره، بحب يساعد الناس اللي حواليه، وعنده ثقة بنفسه غريبة. عاطفياً هو شخص وفي، ما بحب كتير العلاقات السطحية، عنده جانب مرح ومحب للحياة، نقطة قوته ثقته بنفسه وكرمه وقلبه الدافي.

0: مستمعينا قلعنا بأجواءنا الحلوة وأغانينا الروعة من دي جي اليدزي. أكيد في عندي فويس من شربل، خلينا نشوف ونسمعه ونسمع أخباره وأخبار المستمعين. يلا
1: صباح الخير ميراي لألك ولكل المستمعين من مدينة سانتياغو دي كومبوستيلا من شمال إسبانيا. تحية كبيرة لك ولكل المستمعين إذاعة أغاني أغاني، وتحية خاصة من المجموعة كلها اللي معي من 51 مستمع ومستمعة عم بيشاركوا معنا بهالرحلة وعم بيعيشوا أحلى الأجواء الحلوة. اليوم نحن موجودين بمدينة من أشهر المدن الدينية والتاريخية بأوروبا اللي بتستقبل كل سنة مئات آلاف الحجاج من مختلف أنحاء العالم، لأنه فيها ضريح القديس يعقوب بن زبدة أحد تلاميذ السيد المسيح. هالمدينة القديمة بشوارعها الحجر وبساحاتها يلي بتحكي تاريخ عمره مئات السنين. بعد حوالي نص ساعة رح ننطلق باتجاه مدينة فاطمة بالبرتغال. رحلتنا رح تستغرق تقريبا بين 4 ساعات لـ4 ساعات ونص لحتى نكمل مشوارنا بين أجمل المحطات الروحية والتاريخية. من هون من سانتياغو دي كومبوستيلا بإسبانيا ببعث لك ميراي محبة كبيرة لإلك ولكل المستمعين عم يسمعونا بلبنان وبكل أنحاء العالم، وإن شاء الله بنرجع بأجمل الذكريات. وصباحكم خير ومحبة من إسبانيا. تحية كبيرة لإلك ميراي ولجميع المستمعين.
0: شكرا لك شربل، شو بسطنا فيه كتير حلو هالفويس. بالقليل اطمنا عنكم وعرفنا انه كل المستمعين مبسوطين اكيد ومكيفين معكم، خصوصي بعملينا كمان. يلا قريبا قريبا رح يجوا، يعني يوم التنين رح تكون معنا على الهواء. ما تنسى سلم لي كتير على مين انت بتعرف. على مدينة

كتير منكم تروحوا عند أشقر أوبتيك أول طلعة زوق مكيل عشمال بسانتر فال دوزوك على رومبوان البريزيدانس واختاروا اللونات اللي بتشبهكم. أكيد اختاروا اللي عليهم أوفريت كلهم برندات عالمية جديدة. رقمون 76-660-330. تعرفوا كمان اللي عم بفكر يعمل لونات ميديكال عند أشقر أوبتيك كمان عاملين حصومات بقيمة 60%. اختاروا الكادر اللي بدكن ياه للونات الطبية وطبعا هن بيعملوا لكم ياهن درجات قد ما كانت عالية الدرجات بيسلموكن ياهن بخمس دقايق بس. يلا زوروا أشقر أوبتيك مع الأوفر 60% على كل اللونتات اللي عندهم هن بيزو مكيل. شوفوا الفرق بالأسعار بالنوعية وبالتشكيلة الكبيرة. أشقر أوبتيك بيزو مكيل 76-660-330.

يا مايرا خي، انا مبسوطت لك كثير. مايرا بتعمل شمع، واكيد خصوصي بالمناسبات يعني الاعراس والاول قربانه والعماده. برافو، قال كان عندها ضغط كثير وشغل كثير للسوفينير كاندلز. اليوم رايح اجيب اغراض لكفي، واشتقت اسمع صوتك يا حبيبه قلبي. يا حياتي انت يا مايرا، اكيد اكيد حبيبي. والله ما بقدر قلكن قدي بحبكن، ما بقدر قلكن يعني، خصوصي الصبايا بعتبرهم مثل بناتي، يعني بحكي معهم مثل كأنه عم بحكي مع بنتي، لأنه أكيد أنه كلكن بتسمعوني وبتحبوني وبتسألوني. ما بقدر قلكن قديش عندي مسؤولية كبيرة تجاه هالصبايا وهالشباب، قدي بيسألوني. هلا مش كل شيء بيطلع على الهواء يعني، لا أكيد أنه في أشياء بيسألونا إياها بيقولولنا بليز ما تقولوا على الهواء، بس بدنا رأيكم أو بدنا حل أو بدنا خدمة أو كتير كتير أشياء. مشان هيك حطين رقم نحنا خاص للإذاعة، لو ما كنا بالإذاعة يعني 24/24، شو ما بتعوزوا، بدكن حل، بدكن فكرة، بدكن خدمة، بدكن رقم معلن، بدكن تحطوا إعلان بفترتنا الصباحية تا يتعرفوا الناس أكتر على شغلكن. ما تخافوا، نوقف حدكن، حطوا إعلان، لأنه ثبت إنه الإعلان هو أهم شيء بالحياة. إذا عندك أي محل، أي مشروع، بنوقف حدكن. رح أعطيكن الرقم، فيكن تبعتوا واتساب 03-777-969.

0: شربتوا قهوتكم؟ لا انا قهوتي على طول بدي اجيب هيدا الفنجان اللي بيضل سخن، مش الفنجان الترموس، عرفتوا هيدا الترموس؟ ايه بدي اجيبه وحط فيه قهوه، هيك بيضل كل النهار سخنه القهوه، خصوصي كافيه دو برازيل. وبدي اقول لك كل المستمعين، بس تشربوا فنجان كافيه دو برازيل ما بقدر لكم شو بتصحصحوا كتير، وبيعطيكم هيك نشاط، بيعطيكم ما بعرف كتير طيبة هالقهوة وهالبن. إذا ما لقيتوها حواليكم فيكن أكيد تبعتوا فويس أو ماسج على هيدا الرقم 76 77 7 3 6 1 76 77 7 3 6 1.
1: إنها الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: علام بالعشقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولة كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: للتواصل مع ميراي مزرعاني واتساب 71 989 989.
1: كان من المفروض انه يكون معنا شربل بي هالوقت ليعطينا اخر الاخبار، ولكن طلع قبل شوي وعطينا اخبار لإلو وللمستمعين. اترقبوا يوم التنين مع اخر الاخبار. يلا كل يوم عم تبعت لي الرقم بيخلص 977 جنات، عم بتقلي لجنة ورجنة ترتيش 2026 مع البلدية بلدية ترتيش عاملين 3 أيام من الفرح والفن والسهرات الحلوة. أكيد في فنانين رح يحيوا ليالي ترتيش بسبعة وثمانية وتسعة أب. برافو قال لكن فرح محبة ولقاء كلها أجواء حلوة بترتيش 7 8 و9 أب.

عفو يسعد صباحك يا قلبي. ربيع، بونجور ربيع، منين بتحكينا؟ من مصر. هاي، كيفك؟ ازيك يا ربيع؟ كويس؟ عامل ايه يا ربيع؟ انا روحي معقول حقيقة، يعني نهار امتين كنا اخر يوم التنين، نزلت من هون تطلع بالسيارة، لقيني شخص تحت قال لي مدام صباح الخير زيك وكذا، عرفت انه من لهجته انه طبعا مصري. قلت له ايه شو اسمك؟ قال لي محمد. قال لي انا هون مدام ابتداء من اليوم هيدا اول يوم. ما معقول هاللهجة شو حلوة وشو هالشعب المصري القريب، مش معقول. ضل دقيقتين ثلاثة اللي بدك إياه، شو عايزة، أنا تحت أمرك، أنا كذا، أنا فظيعين. بدي حييكم، حيي الشعب المصري والمصريين اللي موجودين بلبنان وبيشتغلوا هون أكيد وبيحبوا لبنان كتير كأنه بلدهم التاني.

بس أوقات الإنسان والله يا جماعة ما بده يعمل شيء كبير لحتى يترك أثر، إنه لك إذا قلت صباح الخير لحدا، ابتسمت له، طريقة الحكي، هاي الأشياء الصغيرة بتوصل صدقوني. يعني إنه محمد يعني إنه شو بدك مدام، شو عايزة، أنا تحت أمرك، هالروح هالطيبة إذا بدكن، أكيد هيدا شيء بيشبه الشعب المصري اللي معروف يعني بيخف دمه بيقربه بحضوره لحلو. أنا عاشق نور عينيك، عاشق غرامها وسحرها، أنا روحي ما من إيديك. نحنا منحب هالعلاقات اللي بتجمع الشعوب. بالنهاية الإنسان هو الإنسان، اللهجة بتختلف بس يعني البلد بيختلف، بس الابتسامة والكلمة الطيبة نفس اللغة بتصور يعني. محمد إذا كنت عم تسمعني صباح الخير لإلك، وشكرا لأنك ذكرتني إنه أوقات أبسط موقف ممكن يخلي نهارنا أحلى.

شفت لكم مشهد اليوم أنا وجاي على الطريق البحرية. اللي بيجي على الطريق البحرية رح يعرف عن شو عم بحكي، عن الكلاب الشاردة. ما بعرف ليش هونيك على الطريق البحرية يعني حد المارينا تقريبا لقدام شوي بيبقى فيه دايما كلاب شاردة.

ليش بهالمنطقة بيتجمعوا؟ ما بعرف، هني جانج مع بعضهم، الكلاب بيقعدوا مع بعض، ما بعرف ليه هنيك يعني بيتجمعوا على هاي الطريق. بس شفت شخص اليوم، شفتهم عاملين مثل مجموعة وراكدين ورا شخص وما في حدا على الطريق. قلت أنا أكيد عم بيطعميهم، مش معقول. ما بعرف، شخص بيهتم بالباتس وبيحب الكلاب يمكن، وراكدين ورا، ما بقدر قلكن كيف راكدين ورا، أكيد جوعانين ميتين جوع يعني.

صرت أقول ما بعقول كل هالكليب إنه تلحق شخص هيك إلا إذا كان في شيء أكيد يعني بيحط لهم أكل يمكن أو بيعطيهم شوية اهتمام يمكن هيدا الشخص بالنسبة لهم صار مصدر أمان. هون منقول إنه إيه الرحمة على الكليب بليز أوقات شوية أكل شوية مي معاملة لطيفة بتعمل فرق كبير. هيدا كائن ما بيعرف يحكي بس الحيوان بيحس بالناس اللي بيحبها وبيتذكر الناس اللي بتوقف حده. بليز معليه لأنه شفت مشهد ما بدي خبر عنه لأنه ماني قادرة بتأثر كتير إذا بدي خبر عنه. بليز إذا شفنا حيوان بالشارع خلينا نجرب ما نأذيه. ما ننسى كمان أنه هيدا الكلب هو كمان مخلوق عنده خوف وجوع وألم. بدي حيي كل المستمعين اللي بيهتموا بالحيوانات بالشارع. حقيقة هيدي شغلة كتير مهمة وأساسية. هلأ قدي في جمعيات بتهتم بس بعد ستيل يا ما منشوف كلاب ميتة بيضربون أصلا. يا عمي في ناس بتحب تأذي بيضربون أصلا للكلاب اللي أو للبسينة يعني بيصوبوا عليهم تيقتلون.

يلا ما زالنا نحكي عن البيتس. خليني اذكركم بمتانوس تريدينج اللي اكيد عنده كل اصناف الاكل للبيتس، دراي فود ويت فود والباتي والتريتس للبسينات والكلاب، مستوردينهم من اهم المصانع باوروبا من ايطاليا. هلا صار فيكم هلا تطلبوا من عند مطانس تريدينج كل المستلزمات للبيتس، اكسسوارات، اكثر من 400 صنف ملابس، مستلزمات اعياد ميلاد الكلاب والبسينات، شامبو وما الى هنالك. زوروا موقع مطانس تريدينج الإلكتروني لتتعرفوا على كل هالمستلزمات، استفيدوا من 15% حسم لكل المستمعين. هلأ بدي لكم شغلة كتير أساسية ومهمة، إذا بتتسوقوا $40 بينزل اسمكم بالقرعة للسحب على هدية قيمتها $200. يلا عجلوا تسوقوا، وفوق كل شيء أكيد 15% حسم لكل المستمعين. مطانس تريدينج رقمون 03-92-92-83. أكثر من حال 03-92-92-83. يلا مين عم بيخبرني؟ رانيا قال كل يوم بينطروني 20 بسينة واثنين دوغز بطعميهم بالشارع. برافو رانيا.

0: خلينا نسمع هالفويس.
1: بونجور مدام ميري. هاي في ناس مخصوص تهتم فيهم، بينطرون مناطر العالم اللي بيجوا بيحطوا لهم اكل هناك كل يوم. على كل يوم بمرق بشوفهم صبح وعشي، في ناس مختصه بالطعميات.
0: حرام والله حرام، بيلووا القلب.

يعني مش معقول مشاهدتنا الصباحية غريبة عجيبة. والله عن جد لبنان بلد العجائب والغرائب، بلد التناقضات، بلد شو بدي أخبركم. هلأ اليوم أنا قاطع على الطريق بشوف شاب عم بيقطع الأوتوستراد، شي طبيعي هيدا أنه كل يوم بيقطع آلاف الناس بيقطعوا الأوتوستراد، ويا ما منقل لهم ما مش بس هيدا الشاب اللي عم يقطع مهضوم، ما حدا يقل لي منه مهضوم، حامل بإيد سيلولير وعم يحكي، وبالإيد التاني حامل فنجان قهوة وسيجارة. ماشي عمهله تما توقع القهوة، لأنه إذا مشي بسرعة ركض وقطع الأوتوستراد شو بيصير بفنجان القهوة؟ بس بشرفكن فهمولي هالصورة، أنت عم تقطع أوتوستراد، سيارات حواليك، طريق مش لعبة يا زلمة يا زلمة. شو هالتنسيق؟ يعني اللبناني عنده مهارات ما فيك تتعلمها، مش ممكن مش ممكن. عشان لبنان ما بتزهق منه، كل يوم عندك قصة جديدة ما بتزهق.

حطينا الركوة. يلا لا حط شغنية غير شكل للمستمعين أكيد مثل كل أغانيك الحلوة. تقوم حط الركوة يا زلمة، راسنا عم يجعنا، بدنا فنجان كافي دكتور زيل. يلا روح روح.

خير. ايه حطيت الراكوي مش الحال حطيتها بس انه مي سخنه بدها دقيقتين. شو عم تشرب الي؟ تشرب قهوه؟ من وين هاي؟ شايبه معك؟ اكيد كافيه دو برازيل بعرف. جورج عم بيقول لي قال لي مدام المشهد اللي انت شفتيه انا المشهد اللي شفته احسن منه بكثير. رجل حامل كيسين ثلاثه بايديه حاطط ابنه على كتافه عم بيقطع الطريق. حلو كثير. طيب هو مش خايف على حاله؟ مش خايف على ابنه؟ كيف هالموضوع؟ كيف هيدا؟ كيف له قلب يقطع الاوتوستراد؟ وقال لي مدام شو؟ جورج بليز ارجع اكتب لي او بعت لي فويس لانه ما نهايته ما فهمتها. صار له شيء الزلمه؟

0: بدي أذكركم بسيرفي فايند، هيدا التطبيق اللي بيجمع عدة تطبيقات بتطبيق واحد. طبعاً سيرفي فايند يعني كل واحد عنده مصلحة أو محل أو خدمة بده الناس تعرف فيه ويوصل لأكبر عدد من الزبائن، لازم يسجل بي سيرفي فايند، كل ما الواحد بده شغله او ناقصه شيء بصير يتحذر ويسال ويتلفن. كل اللي عليه يعمله يفتح الاب ويكتب الشغله اللي بده اياها، شو ما بدك بتلاقيها وين موجوده، من الاقرب عليك للابعد. وهيك اذا خدمتك او محلك موجود على سيرفي فايند بصير يبين على الناس اللي عم بفتشوا عليه.
1: يا عيون
0: سمعينا فرصة رائعة للطلاب حتى يطلعوا مصروفهم وزيادة، فيهم يكونوا بروكر لسيرفي فايند ويبعتوا لينك لكل واحد عنده مصلحة مهنة أو مؤسسة. هلأ لما يشترك بسيرفي فايند بيطلع لكم نسبة من الاشتراك، وإذا بدكم النسبة تكون أعلى لازم تتواصلوا مع الإدارة. رح أعطيكم رقم الإدارة بسيرفي فايند، رقم 70 أو 71 10 77 06. إذن 70 أو 71 10 77 06.
2: علام بالعشقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولني كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
3: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلا جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

0: الحليب. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
1: تقدم
2: كل الهوى بأحلى عيون
1: ليلة السلطان
2: حلي في الغمر
1: سلطان الطرب زوج وصوف
2: سلطان
1: في كازينو لبنان لليلة واحدة

استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-1111 برعاية أغاني أغاني.

رجعنا لمتابعة لقائنا. بتعرفوا شو طيب، جبت فنجان القهوة وحو حدي ومشي الحال وكمان عملنا له لإلي معلش إلي دي جي اليدزي تيقدر هيك يكون. بتعرفوا شو طيب على القهوة اكتشفتها مؤخرا؟ الكعك كرانشي ستيكس من المولندور. يا ويلي شو طيبين، يعني كومبينيشن رهيبة. هول نيو ايتمز، في منهم كتير فليفرز، يعني في تشيز، في زعتر، في توم وأعشاب، في بارميزان. في تعرفوا انه البارميزان قال اكتر شي فيه بروتين؟ مش معقول هالجبنة شو طيبة، يعني في ناس بيحبوها كتير وفي ناس يمكن لا. على كل انه في زعتر كمان، توجهوا على المولندور بكل فروعته، ما رح تجيبوا بس كرانشي ستيكس واحد، رح تجيبوا كتير ورح تعبوا الصندوق، لانه من المولندور ما بتعودوا تشبعوا قد ما في عنده ايتمز بتجنن.

هيدا على عزار. يا ويل شو هالغنية المهضومة والحلوة هاي، نزلت جديد للفنان على عزار، عم تسمعوها بأغاني أغاني كتير حلوة. لأن بالطرائس بتجنن بالسهرات. يلا دي بتلعبها دي جي اليدزي، أكيد تلعبها كتير بالليل. يلا تحيتنا لألا عزار.

فرق الحلو بين الإذاعة والتلفزيون، ما بعرف ليه فكرت هلأ. أكيد بالإذاعة في سحر خاص، يعني فيك تفوت على الاستوديو قبل بخمس دقايق إذا محضر حالك وعارف شو بدك تقول، بتقعد قدام المايك وبتبلش. إنه ما في كاميرا ناطرتك، ما في صورة بدها تكون جاهزة، ما في حدا عم بيطلع إذا شعرك منيح أو شو لابس، مع إنه نحنا منجي كأنه رايحين على التلفزيون. إيه إلي؟ بيقلي شربل يا عمي جاي على التلفزيون ولا على الإذاعة؟ ما فيني، ما بقدر. أوكي، هون الأساس بالإذاعة صوتك، كلمتك، إحساسك، قدرتك توصل للناس. أكيد هيدا ما بيعني إنه الإذاعة سهلة أبداً، بالعكس الميكروفون بيكشفك، يعني إذا ما عندك فكرة، إذا ما أنك محضر، إذا ما عندك شيء تقوله، المستمع بحس فوراً ما في أسكى منكم. يا ويلي شو أسكية. بس الحمد لله إني غيرت أنا بطريقة إذا بدكن الإلقاء على الإذاعة. أنا جاي من التلفزيون، لذلك ما عندي منافسة مع حدا. يعني كل المذيعات اللي بيطلعوا ما كانوا على التلفزيون أو جربوا ما زبطت معهم، بس إنه أنا ما عندي منافسة مع حدا. وبعدين يمكن طريقتي بتختلف شوي على كل. أنا بنبسط كتير إنه صاروا يعني بعض الزميلات يتبعوا هاي الطريقة، طريقة العفوية الطبيعية، إنه بخبركن شو بيصير معي كل يوم، وهي ما كانت موجودة بتصور يعني. مهم، التلفزيون قصة تانية، قصة وخبرية تانية. يعني حلقة ساعة أو ساعة ونص ممكن تاخد نهار كامل. امبارح بعتتلي بنتي، ليه عم بحكي هيك؟ لأنه امبارح بعتتلي بنتي على يوتيوب في هيك فيديويات إذا بدكن لقطات من برنامج شوف حالك، كنت أعمله على شاشة الام تي في. لقطات بس كلها بتضحك وكلها أشياء كتير مهضومة، لأنه كانوا المشتركين من الناس، يعني مش فنانين. مش معقول شو مهضوم كل الوقت أنا وعم بضحك. يا ريت فيني إلكن كيف تشوفوا، لأنه حقيقة هالبرامج كانت بتاخد العقل. بالتلفزيون كنت اتكل كتير على عفويتي وطبيعيتي، وكان يقول لي دايما أستاذ سيمون أسمار، كوني أنت لا أكتر ولا أقل، أنت يعني من دو عندك شخصية وكاركتير، هول أنت استفيدي منهم. يعني التلفزيون بده أكيد تحضير، اجتماعات، تختاروا أفكار، تصوير، إضاءة، مكياج، شعر، تفاصيل كتيرة، لأن الصورة مهمة أكيد يعني. بس بتصدقوا أنه أنا بحب الإذاعة كتير؟ لا، بحب التلفزيون أكيد، بس أجمل شيء بالإذاعة أنه في علاقة مباشرة بينك وبين المستمع. هو ما عم يسمع شكلك، عم يسمعك أنت، عم يسمع ضحكتك، نبرة صوتك، صدقك، والطاقة اللي بتحطها بالكلمة. بتعرفوا يمكن كرمال هيك بيقولوا انه الراديو بيخلي الخيال يشتغل، لانه المستمع هو اللي بيرسم الصورة بقلبه. هلا من زمان كانوا يحتاروا المستمعين انه كيف شكلها المذيعة من خلال صوتها، يقدروا يتخيلوا شكلها. اليوم بتعرفوا كل الناس وبتعرفوا كل المذيعات والمذيعين يعني اللي بيطلعوا، لانه بتشوفوا صورهم على السوشيال ميديا، صرتوا تعرفون يعني. بس بالماضي لا، كان فيه هيك حلو يعني، ما كانوا يعرفوا شكل المذيعة.

0: سابين سمع شيء خليني أشوف بس خليه يفتح بس قبل
1: كيلومتر.
0: معك شربل،
1: كيف عرفت
0: اسمه شربل؟
1: جغرافيا
0: ميدو ميو خميلة إيطاليا بنصعيل في إيطاليا وانا شكرا كثير. يلا ما رح تقدروا تسمعوا مزبوط، بس فوتوا على يوتيوب وحطوا شوف حالك. خليني اسمع هالجوسي. هاي
2: بونجورك ميرو، بونجور لأحلى دي جي إليك، وبدي أقول بونجور كمان لميلينا وشاربير، شتعني لكم قد الدنيا
0: يا قلبي.
2: وأنا هلأ عم بشرب قهوة كافيه دو برازيل وأحلى صبحية معكم، إن شاء الله نهاركم حلو يا رب. معك جوسي.
0: هاي جوسي، كيفك يا قلبي؟ تمام؟ طلعتوا على بيريفون؟ مش معقول مش معقول هالقعدة الحلوة والأكلات المنوعة اللبنانية والعالمية.

الريستو كافيه اسمه بيريفون، حلة جديدة، أجواء صيفية بتشبه لبنان، أكل لبناني وإنترناشنال فود. يلا لازم تطلعوا على بيريفون، بيستقبلكم كل يوم من 12 الظهر لآخر الليل، كتير قعدتوا حلوة وبرود طبعا بيريفون بيستقبل كل المستمعين من كل المناطق اللبنانية. طلعوا إذا بتحبوا الأرجيلة، إذا بتحبوا تاكلوا أكلات منوعة لبنانية وعالمية، كله موجود بريستو كافيه بيريفون.

0: ما بدها سؤال. ولك يا إلي سميتك إلي، نحن معنا دي جي اليدزي مش إلي، هلأ بينفصم إلي، بكون إلي بالحياة الطبيعية برات استوديو، بس يكون بقلب استوديو بكون دي جي اليدزي. انتو شايفين الإبداع من دي جي اليدزي؟ إلي يا عيني، قال كيف تشحني طاقتك مدام بشرفك عدينا؟ شو بدي أعديك؟ شو طب شو بعمل؟ بطلع ببكي؟ يلا خلونا نبكي أحلى شي. برافو. تعرف إنه أهين شي تبكي؟ أهين شي دخيلكم بلا بكي وبلا مبارح. هلأ بخبركم بعد شوي، كنت كتير متضايقة ومتأثرة يعني، هلأ بخبركم. بس يا إلي مش أنه بشحن طاقت، أنت كيف بتشحن طاقتك؟ هيدا نشوف المستمعين كيف بيشحنوا طاقتهم، كيف بيحطوا السليولير بالشارجر، أنتوا شو بتعملوا تشحنوا الطاقة؟
1: الله الله يا
0: ملك بالأغاني عم بيقولولك، جوسي عم تقولك ملك بالأغاني.

0: خلينا نسمع.
1: صباحو مدام ميراي كيفك؟ نحن بنسمعكم لتطلع عنا الطاقة، تيصير عنا طاقة قوية، بنسمع صوتك الحلو.
0: ولك
1: حبيبتي يسعد صباحك.
0: اه يا قوية يا بيرنا، ولك انت قوية. لا لا خلقة خلقة.

0: ليك قال بس نيكول بس شوفوا ولادي مش حنتعطي. برافو عليكي يا حياتي فاليريا وليتيسيا. يي شو هيدا شو هالطيابة؟ لا مش معقول. الله يخلي لك اياهم. يلا ان شاء الله نحن نجيب بنت. أمال قال تشحن طاقتها أول شيء بالصلاة بعدين بأغاني أغاني.
1: وأنا أكبر من حجمه قويت له العيار. الله الله يا ديدي شو صاير لي وشو بني.
0: برافو قال نسمعك منصير فل إيجابية. يا ويلي بالفلبين صار في زلزال أكيد شفتوه يعني. عم بيقولوا بقوة 6.3 درجات ضرب جنوب الفلبين.

0: رنا مهضومه بتقلي انا عندي شباك بس ما في طاقه لعلي ما عندك طاقه لك. طب معلش مشي حالك بالشباك. وقفي حد الشباك وغني شبك حبيبي او لرمي لك حالي من العالي احسن شيء هاي. يلا قبل ما هيك يعني نكفي نحن وياكم خليني روح أنا وياكم على الزلقة في محل اسمه ألبهم. اليوم عامل حرق أسعار يعني بس تروح على ألبهم بدك تاخد معك إطفائية عرفت تطفي حريق الأسعار. برادي تلفزيونات غسالات افران اي سي اسبيراتور كمان معدات كهربائيه كبيره وصغيره كلهم بتلاقون بقلبهم. بس احدث الموديلات من ماركات عالميه مش معقول خصوصي الاكسبر لانه هن وكلاء لهي البراند التليانيه اللي كتير مهمه. اليوم عاملين عرض اير كولر ب 85 دولار بس اي سي ام دي في 9000 بي تي يو مع التركيب بس ب 420 دولار وكمان توب واوفن وهود ماركه الاكسبر 60 سنتيمتر بس ب 775 دولار. على كل إن ألبهم على طول عروضه كتيرة ويومية زرون بالزلقة حد فارماسي سانتا ماريا. بدي إلكن مستمعينا أنه فيكن تعملوا لهم فولو على إنستا حطوا ألبهم وعلى فيسبوك كمان رح أعطيكن رقمهم فيكن تحكون وتتواصلوا مع ألبهم الزلقة هيدا الرقم 70-55-36-11 ألبهم الزلقة حد فرمشية سانتا ماريا 70-55-36-11
1: علام بالعشقة رايح على الشغل على البحر على الجبل أو مش رايح محل وقف على أقرب نولنة كافي ورجع كافي طريقك كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: مستمعينا للقائنا صباح الخير من جديد. بدي عايد تانيا حبيبة قلبي منيح اللي انت عم تسمعيني هيك اشوف بدي اسمع الفويس قبل.
1: هاي ميري.
0: هاي
1: اليوم عيد مامي.
0: عرفت انه عيد مامي
1: وشرحت لك
0: وانا كمان اشتقت لك كثير يا حبيبة قلبي. هاي ياسمينة ولا هاي بدي عيد تانيا نصر رعد هاي المرأة اللي عم علمتنا القوة لأنه بتعرفوا أنه القوة مش بالحكي القوة بالفعل. أكيد تانيا ينعد عليك يا حبيبة قلبي هي أم لبنتين بيجننوا أكيد عم بتربيهم وتهتم بكل تفاصيلهم يعني وبنفس الوقت بس امرأة عندها طموح عندها شغلة عندها مسؤولياتها وعندها مشروع المطعم مطعم هيفا بالحاد اللي عم تنجح فيه. أكيد مش سهل أنه يكون الواحد أم بعرف وتكوني بنفس الوقت عندك شغل وتضلي محافظة على بيتك وقلبك وحضورك. هيدي القصة بدها قوة بدها صبر بدها ثقة بالنفس وبدها حب كبير. بحب فيك أنك بتعرفي تكوني حنونة وقوية بنفس الوقت يعني بتعرفي تعطي ولادك الحنان وبنفس الوقت تعلميهم المسؤولية والاحترام والقيم الحلوة. كل سنة وانت بألف خير يا رب تضلي هالمرأة القوية الأم الحنونة والإنسانة اللي بتثبت ان المرأة قادرة تعمل كتير لما يكون عندها إيمان بحالها وبقدراتها.

رح نتابع نحن وياكم مستمعينا لقائنا اليوم. بدي هيك فل شوي قبل لأنه بدي شوف أشخاص جايين من كندا وبدون يفلوا رح يعني رح يخلص الوقت أكيد قرايبيني. بدي شوفهم اليوم وأقعد أنا وياهم بس ما عندهم وقت أبدا، لذلك بما أنه في حشقة سير كتير بدي فل شوي قبل يعني شوي بكير. خليني لي انتقل فورا إلى تارجت فود.

ولك طول بالك، ولك يا إلي روق علي، يلا يلا رح أطلع يلا.

0: النظافة صارت أسهل وألطف مع أجدد منتج لفريش إن سموث ووتر وايبس. هيدي مناديل مكونة من 99% مي نائية بتنظف بلطف وفعالية من دون كحول أو مواد قاسية أو عطر. بدو يربح معنا في يتصل فينا على 01-322-1000. يلا اتصلوا بسرعة تتلحقوا حالكن. معنا اتصال. ألو
1: ألو
0: بونجور. أهلا وسهلا، مين معي؟
1: معك باسكال.
0: باسكال
1: وي
0: بونجور باسكال. سافا،
1: انا بسمعكم كل يوم على الشغل.
0: حبيبه قلبي، بتسمعينا بالسياره؟
1: صح.
0: اوكي. بيهمك شيء مواضيع مثلا نطرحها، او بتقولوا يي يا ريت ميراي بتقول هيك، او يا ريت هيك مثلا، ولا لا كل شيء تمام؟
1: بالعاده الموديل اللي بتطرحوها هي انه بتكون من الحياه اليوميه،
0: ايه الواقع، ايه اللي عايشينه يعني.
1: ايه، وهو حسب كل فترة وكل موسم وكل ترند.
0: برافو. شو منك هينة منك هينة، حسب الموسم والترند. برافو برافو عليك. شو بتخبرينا عن آب هلا لأنه فايتين بشهر آب؟ يلا هيتي تنشوف.
1: هلا آب شوب، فنحن أغلبية آب بناخده عطلة.
0: يعني ما في شيء عن آب. أوكي، بنقعد بنرتاح بنروح على البحر.
1: ايه.
0: باسكال شو عائلتك؟
1: عزيز.
0: اوكي، الف مبروك لك، ربحتي معنا من تارجت فود. بس سكري بقلك اكيد رقم التليفون بتتصلي فيهم بعد الساعة 10 بيسلموكي جايزتك.
1: ميرسي،
0: اهلا، باي باي، بون جورني، باي باي باي.
2: هي اللي جمالك ما خطر على عيني، متعت النظر مشتاق.
0: يلا كمان اللي بده يربح معنا كمان برودكت تاني، براند تاني، نيلكي ستروبري اوت ماتشا لاتيه. هي تركيبة جديدة بتجمع بين الشوفين الماتشا الستروبري بطعمة منعشة وغنية. اتصلوا فينا على 01-322-1000. عجلوا عجلوا معاه، عندي ولا دقيقة وقت، يعني رح أعطيكم 30 ثانية. ألو
1: بونجور.
0: بونجورين يا هلا، مين معي؟
3: فاطمة.
0: فاطمة، صباح الخير يا فاطمة.
3: يسعد صباحك.
0: كيف وصباحك يا قلبي، إن شاء الله. كيف عيتي؟ طمنيني، منيحة؟
3: الحمد لله الحمد لله، كله رواق.
0: كتر خير الله، هيدا أهم شيء. فاطمة شو العيلة؟
3: مقدم.
0: مقدم، أهلا وسهلا فيك يا فاطمة، ربحتي معنا أكيد من تارجت فود. كمان بدك تتصلي هلأ، رح أعطيك أنت وباسكال الرقم، بتتصلوا بعد الساعة 10. أوكي؟
3: أوكي.
0: يا هلا فيك فاطمة، بونجورني.
3: مرسي،
0: باي باي. باي. مليون هيدا نيلكي ستروبري اوت ماتشا لاتيه، طيب بشكل مش معقول، لانه فيكن تشربوه باي وقت، بارد اكيد، وافضل هلا بالصيف لانه سريع وصحي. وطعمة الماتشا مع ستروبري بتعطي توازن بين الانتعاش والطاقة. يلا اللي بده يربح معنا في بكرة وبعد بكرة وكل يوم تارجت فود بتربح على مدى الأيام والأشهر. بعد معنا تارجت فود، منشكرها ومنحيي كل اللي بيشتغلوا بتارجت فود، هالشركة الرائعة الرائدة. رح أعطيكم رقم 01-901-702 أو 703.

بتعرفوا شو أصعب شيء يمكن عندنا بهالبلد؟ أنه مش لأزمة هي بحد ذاتها، أنه لأزمات اللي بتصير عندنا أو أطلع أصعب أنه تخاف ما ترجع، لأنه ما في حلول. يعني أنه لكل الأزمات الموجودة ما في حل، صرنا نعيش على كلمة انتبهوا يمكن ترجع لأزمة، هيك مثل أنه شو مبسوطين يعني عم تخبرونا أزمة الكهرباء منخاف ترجع، هي رجعت. أزمة البنزين منخاف يغلى وترجع. أزمة الزبالة، أزمة الماين، مش معقول. يعني بس هيك تخف نتفة صغيرة منقول خير تحنا الحمد لله. يلا بعد يعني يومين ثلاثة بنسأل عمين الدور هلا، هيدا تعب نفسي مش سهل. الإنسان يا مستمعينا بحاجة يحس إنه في استقرار، بحاجة يحس إنه الأمور ماشية لقدام، يعني مش إنه كل يوم في احتمال يصير شيء. اليوم عن الزبالة هيك سمعت لي كم خبر، بس بتعرفوا القصة أكبر من كيس زبالة على الطريق، ما بقى لي جلادة أحكي عن هالموضوع. القصة عن كيف صرنا نخاف من أبسط الأمور، أبسط الخدمات. بيصير خبر عنا قليلي وقت السي ان ان حطت صورة، مش ياريت صورة، فيديو عن الزبالة اللي كانت موجودة آلاف الكيلومترات، إنه قالت هاي زبالة لبنان.

ما بيخلى سعيدة يحيى عم بيقول لي صباح ومدام ميري، طب ليه عنا ما بيستفيدوا من الزبالة لتوليد الكهرباء؟ شو بيك ما حكيت كتير عن هالموضوع، عن الدول اللي بتشتري زبالة. يا عمي بيشتروا، في دول بتشتري الزبالة، طب اقطعوا خدون من عنا. تعالوا اشتروا في قد ما بدكم بالبلاش، بنعطيكم يوم بلاش. بتصدقوا انه اكيد اذا حدا بده يشتري الزبالة ما بيعطوني اياهم ببلاش، بدهم حقهم. شو قليل زبالة؟ وبعده يا عمي وبعده اجمل بلد بالعالم.

بتعرفوا مستمعينا في لحظات والحياة ما بدها بس هدية، بدها ذكرى، لأنه قطعة المجوهرات مش بس ذهب، يعني هي قصة، قصة حب، فرحة، نجاح، مناسبة ما بتتكرر. مع مجوهرات الشاعر كل

أطعام صممي لتكون جزء من أجمل لحظاتكم. مع موسم الأعراس مجوهرات الشاعر حضروا لكم تشكيلة كتير كبيرة وحلوة. هلأ في ست كامل لكل الميزانيات، كمان عندهم ست أبيض زيركم مثلا، إذا ما بتحبوا الأحجار عندهم ست معمولة على الليزر كات، بتفكروا في حجار بس فعليا مقصوصة على الليزر. أكيد مستمعينا هن موجودين بسد البوشرية، أول شارع الذهب عالشمال، المواقف مأمنة وبيفتحوا من 9:30 الصبح للستة ونص المساء. بس هلا بدي أذكركم إنه إذا بتعملوا فولو للشاعر جولوري يوم الاثنين 10 آب رح ينعمل سحب بالقرعة على هدية ذهب قيمتها كتير كبيرة. عجلوا اعملوا فولو للشاعر جولوري، يمكن حظكم يبتسم لكم هالمرة وتربحوا من مجوهرات الشاعر قطع الذهب حلوة كتير. أكيد عندهم محابس تشكيلة كتير حلوة وبيحفروا لكم اسمكم مجانا بخمس دقايق. رح أعطيكم رقمهم، طبعا مجوهرة الشاعر موجودين بسد البوشرية، 01-900-929 0-1-900-929.

0: روبرتو. يلا خلينا نسمع روبرتو.
1: شو المدام ميري؟ بونجور للمستمعين. مدام ميري ما النعمة فريم وقت طلب يفتح شركة مشان الزبالة ما خلوه
0: ليه هو
1: كلهم كذابين وحرامية. بونجور معك روبير من بكفية.
0: يعني شو بدنا نعمل طيب هالبلد؟ شو بدنا نعمل؟ وجمال هالبلد ومناخ هالبلد. طيب مش معقولي كمان والله حرام هالبلد.

بدي احكي شوي هيك موضوع حساس يعني، لانه دائما بس يكون في شيء بالصحه بيكون حساس.

انه امبارح كنت بعزاء صبية يعني عمرها شي 48 49 سنة، عملت أزمة قلبية وتوفت دغري، يعني ضربتني قتلتني. مهم امبارح كنت عم بعزي شي بيأثر كتير، يعني لأنها دكتورة ومهمة وعندها عائلة وعندها أولاد، وأنه بتصير تفكر هيك أنه ما بها شي عم عاملة فحوصاتها وكل شي. أنه مهم أخدوها على المستشفى، بس صار معها هيك افتكروها أنه غبعة قلبها، يعني أخدوها على الأوبيتال. بيقوم الحكيم بيقول للأسف توفيت وعاملي أزمة قلبية. واليوم جينا 4 أشخاص نفس الكا عاملين أزمة قلبية، أعمارهم هيك يعني بين 40 50.

بتسأل الأطباء بتسأل إنه طيب عاملة ما معها كوليسترول، ما معها تريجليسيريد، ما عندها، إنه بتسأل الطبيب بيقول لك الطبيب أحيانا بيكون في تضييق بالشرايين ما كان معروف، أو مشكلة بكهرباء القلب، أو اضطراب بنبضات القلب، أو عوامل وراثية ما كانت مكتشفة. ممكن كتير انه تصير أزمة قلبية بعمر 30 او 40 او 50، بس بيقولوا لك انه بتكون قاتلة بهالعمر. الأطباء بيشوفوا حالات من هالنوع عطول وكل يوم، بيقولوا لك يمكن ستريس، انه قد ما في ضغط علينا، بس اكيد في شيء مش ممكن يعني.

0: نعرف العوامل اللي ممكن تؤدي لهيدا الشيء، انه التدخين، بيرتفع الضغط، السكري، تاريخ العيلة، قلة الحركة، السمنة، واحذروا شو كمان، اضطرابات النوم الشديدة يعني. وبتكون الواحد عامل فحوصات وعامل، بتصير حالاته مفاجأة، ما بيعرف يعني، ما بيبين أكيد إلا من الملف الطبي والتقارير اللي عند الأطباء. في كتير قصص عن هالموضوع يعني، امبارح قاعدين عم نحكي، كل حدا بيعرف شخص توفى بكريزة قلب صغير، ما بعرف انه قال بيقولوا لك اعمل فحوصات وما بعرف شو، انه ما بتعطي ضمانه 100% للمستقبل، انه هلا نحن بس نروح نعمل فحوصات بنطمن بالنا على سنه، بنحس انه على سنه عنا بعد عمر سنه يعني، لازم اكيد نعمل فحوصاتنا الدوريه وفحوصات دم وتفحص الضغط والقلب، وقد ايه حلو انه يقول لك كل شيء منيح، هاي الجمله بتعطيك راحه نفسيه يعني، بتخليك مرتاح اكثر، بتنام مرتاح اكثر، انه بس طبعا ما في ضمانه بالحياه ابدا.
1: غالبا بعدك عم بتلف وتدور براسي، غالبا بعدك طول
0: بالي، بس في ناس صدقوني انه في ناس ما بتروح بتعمل فحوصات، صار لها 5 سنين وعشر سنين مش عاملة فحوصات، بتقلك انا منيح ما عم يوجعني شي، لشو بدي اروح فتش على المرض يعني، شو بدي فتش عليه تفتيش يا جماعة. المشكلة انه كتير من الامور الصحية بالبداية ما بتوجع، مثلا الضغط، في ناس بيطلع ضغطها 20 ما بتحس انه ضغطها عالي. السكري اوقات بيكشفوه بالصدفة، انه عندي خبرية هلا عن الصدفة، اوقات بيكشفوا السكري بالصدفة ما بيعرفوا، بتروح تعمل فحص بيقولوا لك ايه مخزون السكري معك 8. الكوليسترول كمان، مشاكل القلب، الكلى، الكبد، بتعرفوا يمكن في ناس ما عندها ضمان وما عندها أسيرانس وما عندها، الله يساعدها يعني، أولويتها تدفع فاتورة الكهرباء والمدرسة والأجار.

السيارة منصلحها، الموبايل منبدله منشتري غيره، ما بعرف انه منعمل كتير اشياء بس جسمنا ما مننتبه له. لا بليز اهتموا بحالكم، مش من باب الخوف، من باب المحبة عم بقلكم، حبوا حالكم. الله يديم الصحة والعافية على الكل.

0: مع بولا.
1: بونجور ميرو.
0: هاي
1: ميرو، بس بدي لك شغله، مثل اهالينا الأغلبية النسوان العماره هلا 70 وطلوع، انا بدي اسالك من امي وحماتي وخالتي، مش شايفينهم حاكين نسوانه؟ بتلاقي هلا الاعمار 40 50 كله عمليات نسوانيه، يعني اسم الله عليهم احلى ما يشوفوا، يمكن مريحين راسهم.
0: بولا أنا مش معك بهيدا الموضوع، ما بعرف يعني في ناس هيك بتفكر، ما بعرف إيه من زمان يمكن، بس كان يموت الواحد ما يعرفوا ليه، يعني من زمان إنه ما كان يروح عند حكمة يعملوا فحوصات يعملوا أشعة. اليوم وجعك صدرك شوي، بدك تركوا درك تعمل صورة لصدرك للرواية، مين بيعرف؟ طيب إنه ببدايته ويمكن ما يكون في شيء، يكون في وجع هيك عضل، ممكن يكون وجع عضل ما بعرف يا عمي. بس مثلا أنا جدي توفى عمره 27 سنة، أنا ما بعرفه ولا أمي بتعرفه، يعني أمي كانت باللفة كان عمرها 6 شهور وقت توفى بيا، ما بتعرفه مش شايفته حتى بالصور، ما كان في صور، في صورة لإله خوفتني لأنه من زمان كان أسود وأبيض بيخوفوا الصور. مهم عمره 27 سنة ما بيعرفوا ليه، يعني أخدته ستي حطته على الدابة على حمار ونزلته على الجامعة الأمريكية من كفر عقاب من وادي الكرم، بقيت 4-5 أيام توصلت معترة، هاي عم بحكيكم سنة 1914 يمكن، وصلت قالوا لها شو جايبتي ميت عامل كريزة قلب ومات، إنه عمره كان 27 سنة ليك من أي أيام، إنه يمكن لو كان عامل فحوصات بس ما كان من زمان هيك، إنه أكيد كان في صحة لأنه ما كان في مواد حافظة وقصص وإخبار بالأكل. الأكل يا جماعة هو الأساس.

0: بونجور ميراي، كيفك؟
1: صباح.
0: ولا بصراحة أنا كمان جوزي كنا عملنا تشيك أب كامل قبل بعشرة أيام ما يتوصل، وعملنا ميل وقال له الحكيم إنه كل شيء تمام.
1: لا،
0: حتى هو سألته للحكيم إنه كيف ما نحن عاملين كل شيء، حتى هو قال لي ما بعرف. في ناس بيقولوا من الفاكسان اللي عملناه، ما بعرف
1: شيء. كمان في شاب امبارح خبرونا انه ما بعرف ليه فت بهالموضوع، مع انه بحب ضحككم وسليكم، بس هيدا موضوع كتير اساسي ومهم. امبارح بخبروني كمان انه في شاب توفى عمره 30 سنه، كريست قلب، صاحبه كمان عمره شي 32 سنه، راح تيعمل، خاف انه كيف صاحبه عمره 30 سنة توفى وعمل كريست قلب، راح عند الحكيم، عمل ستريس تيست، عمل اميل، عمل ايكوكور، عمل، قالوا له يا عمي قلبك بجنن وما بيك شي، وما في شهرين ثلاثة عمل كريست قلب، لحقه يا حرام لصاحبه عمره 32 سنة، كمان كريست قلب وعامل كل هالفحوصات. ليه بقولوا لك القلب غدار، بس لابد

0: يسعد صباحك يا ميري. اي والله قصص كتير عم نسمعها لعلى البال ولعلى الخاطر وصبايا. بس ست ميري بيقولوا انه كل شخص من فوق الاربعين لازم ياخد حبة اسبرين بتسيل وبتخفف كتير من الجلطات الفجائية. الله يرحمها.
1: ايه اما هادي حسب الحكيم شو بيقول. انا بفترة اخدت يعني هاي تجربة شخصية عم خبركن إياها يمكن ما لازم خبرها بس إنه ما بعرف صارت معي. أخذت فترة حبة أسبرين بيقولوا لا بس لازم الحكيم يعطيكن إياها ما لازم تخدوها أنتوا هيك لحالكن. إيه أنا عملتها وأخذتها هيك لحالي صار معي مثل تصبغات يعني شو بيقولوا كيف بس تضربوا إجركم بتصير خضرة الضربة. هيك صار معي كل جسمي. رحت عند الحكيم قال لي شو عم تاخدي دواء؟ قلت له عم باخد أسبرين. قال لي مين وصفت لك إيه؟ قلت له جوزي. قال لي شو والله بروفيسور مهم جوزك. قال لي وقفيها ما بدك يعني ما حدا ياخد شيء من دون ما يعمل فحوصات ويروح عند الطبيب. على كل ان احنا منا حكمة ولا منعرف بهالموضوع بس عم نقول ناس تنتبه ما تدخين ما تأرجل ما تاكل اكل مش صحي كل هالامور يعني.
2: حاول انساك ومش قادر اني انساك حياتي بين
1: اكيد عم نقول نحنا مش حكمة ما منعرف نحنا مش حكمة. خليني اسمع موني.
3: بونجور كيفيك؟
1: هاي موني
3: اشتقت لك
1: وانا كمان
3: اشتقت لمالينا حبيبي. يعني عم تحكي الموضوع كتير كتير مهم وبوقته وعم بسمع انا كمان كتير وكمان بتمنى انه الاهالي اللي عندهم اولاد اتليتس يعني بيلعبوا كتير فوتبول باسكتبول تدريب قاسي كمان ينعمل لهم فحص قلب على القليلة مرة ليكون اذا ترول اوت اذا في شيء خلق يعني ديفو بالقلب. لأنه كمان للأسف عم نسمع شباب بالستعش والخمستعش عم بيتوفوا وما يعني بيكونوا مفكرين أنه هني very healthy بس ما كان عامل عوارض للقلب. سو بنتمنى كمان أنه يفحصون وإن شاء الله الكل بيضلوا بخير وسلامة. وبوسك أنا
1: وأنا كمان بوسك مونيك مرسي بوكو. مزبوط معك حق لأنه بتتذكري من شي 5-6 سنين في شاب هيك عمره 15-16 سنة توفى وقتها بمدرسة وصار كل الشباب والأهالي ياخدوا أولادهم لأنه اكتشفوا أنه بس عمل مجهود كبير بيّن هالشي بقلبه. حتى اللاعبين الفوتبول أو أي لعبة أي رياضة يعني بس يعملوا مجهود قوي بتشوفون بيبقوا على الملاعب بيقشطوا بيوقعوا وبيصير معهم كريزة قلب. المجهود القوي بيخلي العلة أو المرض يبين. ما بعرف كيف مثل الغنية لحتى إلي ختاما لهالموضوع. أكيد الناس عم بتقول أنه أكتر شيء أنه الفاكسان أنه الفاكسان اللي عملناه يمكن ما كان منيح أنه بيقعدوا 10-15 سنة تيعملوا فاكسان كيف عملوه بشهرين 3. هيك الناس بتفكر وكل وفي أعراض عم تجي عند الناس منا مفهومة. ما بعرف إلى أي مدى هالشي صحيح مش صحيح ما بنعرف يعني أكيد الطبيب بيعرف وخلص يعني ما بدنا نخاف وما بدنا المستمعين عم بيقولوا لي همتين بيك تخلصي الموضوع ما خلص انتهينا. إن شاء الله يا رب تضلوا بصحتكم وتضلوا قدام أولادكم وأولادكم يضلوا بصحة وعافية. بونجور. عارف ليه فتحت الموضوع لأنه عم بقلكن مبارح كنت بيعزة مشان هيك. على كل يلا خلينا نحكي عن شيء طيب أنا ناكله بس أكل صحي أكيد بفلافل أبو أندري. فروعته جوني عنده بجبال بأنتلياز بزوق مصباح. قلت لكم لا جوني جبال أنتلياز وزوق مصباح. أكيد فليفل أبو أندري بيقدم أكلات لبنانية أصيلة ومحبوبة. فيكم تطلبوا أكيد دليفري وفيكم تطلبوا أونلاين من خلال تطبيق أبو أندري الخاص أو من خلال الويب سايت.

0: علام بالعشقة، رايح الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولة كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: بي جي إم تقدم
2: الهوى بأحلى عيون
1: ليلة السلطان. سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 أب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني.

0: صباح الخير بونجور من جديد. يلا المستمعين مع أهدامكم بتعقدوا بحبكوني كتير. انتم بتعرفوا ليه؟ كل واحد منكم بيعرف ليه. بدي ما زلت كنا عم نحكي عن الصحة، أكيد تضل صحتنا بأمان، ما بيستغني الإنسان يعمل عملية جراحية أو بدكم ناس تبقى معكم مرضين مرضات يهتموا فيكم بالبيت 24/24. رح أعطيكم رقم مؤسسة فظيعين بعقده، اسمهم دايموند هوم كير، رقمهم 81-319-656. حتى بيعملوا فحص دم بالبيت، يعني بيجوا لعندكم بيحطوا لكم أدوية بالعرق، بيغيروا لكم على الجرح، بيركبوا سيروم بالبيت، حتى صور أشعة، تخطيط للقلب هولتر 24 ساعة، وبالإضافة لتأمين المعدات الطبية. دايموند هوم كير رقم 81-319-656. مستمعينا فيكن أكيد مع دايموند هوم كير تعملوا رعاية صحية لحالكن وين ما كنتوا. فيكن تفوتوا على الويب سايت تحطوا diamondhomecarelb.com.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، انفعش هيك يا قلبي

0: الله معتومة يا الغنية حلوة كتير هايفة فظيعة والله. لفتني مبارح كلام قاله الوزير السابق زياد بارود، قال جملة علقت ببالي. يعني كنت عم بشتغل شوي على السلولير وعم بسمع، عليت راسي هيك وصرت اطلع وركز عليه. قال الوزير السابق زياد بارود مبارح على التلفزيون، نحن عايشين بلبنان بالصدفة.
1: انت ما بتزعل،
0: فكروا لي فيها، هاي كلمة صغيرة بس فيها كتير كتير معاني. انه اوقات بتحس انه كتير امور بحياتنا ايه صارت تمشي بالصدفة. يعني كيف يعني؟ يعني ما بعرف اذا كان هيك بيقصد معالي الوزير. الصدفة انك توصل على شغلك بلا حادث، بلا ما تضرب لك شي موتو. الصدفة انك تلاقي طريقك فاضي. الصدفة انك تلاقي كهرباء او مي او معاملة ماشية. عرفتوا كيف؟ هيك هاي هي الصدفة. يعني مهضوم مهضوم. واليوم كمان اليوم العالمي 5 آب لإشارات السير الضوئية. يا الله.

0: اليوم العالمي كلهم بيحكوا عن هيدا اليوم العالمي لإشارات السير الضوئية إلا نحن بلبنان. يعني كل العالم بيقدر إنه يحتفل بهالنهار إلا نحن، لأنه أول شيء بدنا نعرف شو يعني إشارة السير الضوئية. في كل بلدين العالم شو بيقولوا؟ أحمر بتوقف، أخضر بتمشي، أصفر انتبه. الأصفر يعني انتبه. عندنا بلبنان الأحمر كفي إذا الطريق فاضية، الأصفر ولك دعاس بنزين قبل ما تسكر، الأخضر أوكي يعني كمل، إنه على طول عم بتكمل يعني.
1: ديبا تاني لا، ديبا تاني لا لا لا لا، حبي تاني لا، ديبا تاني لا.
0: تعرفوا أول إشارة سير كهربائية يعني أحمر أخضر أصفر اتركبت بخمسة آب سنة 1914. ليكم من أي أيام الناس بتمشي على الإشارة ونحن ما منعرف ألوانها.
1: لا لا
0: بالنسبة لنا بلبنان الإشارة إذا اشتغلت يعني منعتبرها أنه إنجاز هندسي إذا بدك، وإذا ضلت ماشي جمعة لا هاي معجزة وعجيبة.
1: دلوقتي حياتكم بينا وردة، مش قلت نسينا من النهاردة، خلصت وزهقنا من المناهدة واتنين
0: ايه تنشوف نحن ما عنا بيقولوا لي ايه بعرف، بس انه مين منكم بعده بيتذكر شو يعني الإشارة الحمراء ومين بيعتبرها انه لازم نوقف على الإشارة الحمراء مثل الأوادم، يعني لأنه بيطلعوا فيك بس تكون واقف على الإشارة الحمراء يي شو هيدا شو بيه واقف على الإشارة الحمراء. هيك البلد يعني، هيك نظام السير معتر. هالمعالي الوزير زياد باروت بتتذكروا وقت عمل نظام وقانون السير ايه مثل ايام عليه؟ يا ويلي شو عملوا فيه، مشي 3 أشهر صاروا يعملوا زبوطة. أنا أكلت زبط يعني، قطعت بمطرح قال هيدا ممنوع تفوتي من هون وخيما مش محطوط طيب إشارة. مهم قلت أنا خلينا مع إنه يمشي هالنظام وهالقانون خلينا نكون بلد متحضر. والعالم شو بدي قلكن واقفين على الصف، كنت مرة راجعة من الرينج ما بقدر قلكن شي 100 سيارة على جنب، اللي قاطع إشارة حمراء، اللي بسريع، اللي والناس كلها تفاجأت والناس كلها أكلت زبوطة. ما في 3 أشهر طار قانون السير.

حق معالي الوزير السابق وزير الداخلية زياد بارودي يقول نحن عايشين بالصدفة؟ معه 100 حق.

0: كمان شو في يوم عالمي كمان مهضوم، بس لازم يكون مهضوم. خلينا نسمع سميرة قبل.
1: هاي بونجور ميري. هاي. هي وقفت على قانون السير طار، ما البلد كله طار.

0: تعرفوا نحن ليه ما بنمشي قال على الإشارة؟ حذروا لي عنا عمى ألوان. ما بنفرق الألوان، ما بنعرف يعني إنه هيدا أحمر، عمى ألوان يعني بنشوف أسود وأبيض.
1: قربت صوبي عالخير ناوي

كمان work like a dog day، يعني يوم العمل بجد. هيدا يوم رمزي بيشجع على انه الواحد يشتغل ويكون نشيط بعمله، ويكون ضروري تعملوا يوم عالمي. ما بده يوم عالمي، ما كل يوم عندنا يوم عالمي. قديش بنقول للمستمعين انه كل يوم لازم يكون عندكم طاقة، كل يوم لازم تكونوا متحمسين، عندكم نشاط وحيوية تتبلشوا يوم جديد.

أو بنركض بنركض بنركض ورا أشياء كبيرة ومننسى النعم اللي عايشين فيها كل يوم. يعني يا جماعة قدروا هالنعم، إنه تروح الصبح على إجريك تتنفس، تروح على شغلك تشوف أصحابك، تحكي مع أولادك مع أحفادك، هيدي كلها نعم مش مضمونة. لهيك بدي إلكن قدروا النعم اللي عندكن، قدروها قبل ما تصير ذكرى، قدروها قبل ما تصير أمنية، لأنه بصراحة ما حدا بيعرف شو بيصير معه بعد ساعة بعد تكي. كل يوم عم نسمع عن أخبار كانت عايشة، عن ناس كانت عايشة حياة طبيعية وفجأة تغير كل شيء. لهيك أول نعمة لازم نشكر الله عليها هي نعمة الصحة.

0: شاء الله يا نهار حلو للكل. تحية لمدام ميلينا ولمسيو شربل وتحية للكل المستمعين. أنا لو الإشارة حمراء وفاتي الطريق أنا بوقف إذا أمره لبكرة.
1: برافو عليك شاطر. أنت لبناني أو معك جنسية تاني؟ يلا بوي.
2: هاي ميرو شكرا كل تمام سعد الصباح هاي كل نحن على السماء بنعب نار حلو ويلا نعطين ريلتي اليوم بعد الظهر ترجع لنا سعد الصباح ميرو ما تشرف مجد ليني
1: هاي سلم لي عليا لرولاتي وإلا بتقلي كميري موديلك وألوانك شو حلوين بتعقد هالرولا بتعقد شخصية حلوة مرحة مهضومة بتجنن اسمعوها كل يوم بأغاني أغاني الساعة 5 بعد الظهر مستمعينا قلت لكم انه اليوم بدي اترككم بكير للاسف انا زعلانه اكثر منكم ولكن عندي شيء بدي اعمله مجبوره اعمله الساعه 10 بيل على قد
3: بين القبه والحاله مش
1: اكيد لقاء جديد بيجمعنا بكره ان الله راد مع اغاني اغاني ومن قلب بيروت انتبهوا على حالكم سوقوا على مهلكم اكيد ما حطوا السنتور وشيلوا لي السلولير على جنب بدي اشكر دي جي اليدي الي ازي كان معنا اليوم على اخراج الفتره ميرسي الي على كل هالاغاني وبدنا نحيي ميلينا وشربل وبدنا نحيي كل المستمعين اللي معهم 51 مستمع راحوا معهم هلا صاروا باسبانيا وبيرجعوا يوم التنين على الهواء تحية لكم جميعا تضلوا بخير باي باي

0: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayer Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
1: اشتقتوا لها ما هيك؟ احسنوا من ريجيا.
2: انا لمين اشتقت؟
3: ويلكم باك رولا. فقده والله.
2: قليله سوسو دخيله كمان بتعمل مذيعه. يعني صارت رولا شاميلي اغاني اغاني اشرفيه.
1: ذا ون اند اونلي رولا شاميلي ترجع معكم ببرنامج ولعانه بموسمه الثالث.
4: تنوري تنوري تنوري.
5: اجواء كلها فاضي كانت بلاتي.
6: المهم رجعنا.
5: ورجعتنا الروح.
6: يقبرني موديلكم والوانكم.
7: العجقة مش حلوة بلا الرول.
8: فنزاتي حبيباتي.
1: ابتداءً من نهار الأربعاء 5 آب الساعة 5.

0: العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: انت لو كنت بتهتم
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خصمك وبدا انا مش طايقه
2: مع اجمل الفيديو كليبس واحلى الاغاني.
3: انت
2: رح تبلشوا الويك اند باجواء حلوه

0: رموش وصول في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 أب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 1111. برعاية أغاني أغاني.
1: مش حاسين إنه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكن وبين حالكن الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب الرولا شامية عن الهواء. ولنرجع الجو الحلو.
2: ولع ولع يلا
3: يلا يلا روق روق
4: ولعاني ولعاني.
0: رجعين معكن نهار الأربعاء 5 آب الساعة 5 على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني بالموسم الثالث مع رولا شامية.
3: وعد الرجعة كتير قوية.
5: أيوة أيوة يا رولا أيوة يا رولا.

لعبة الأيام.

0: الساعة 11 قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
4: نشتورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجقة كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني. جديد آدم إحساسي.

الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلا جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

0: جوج وسوس كازينو لبنان لليلة واحدة ليلة الحب والطرب سبت 8 أب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني اشتقتوا لها ما هيك؟ حسنوا من راجع
1: أنا لمين اشتقت؟
2: ويلكم باك رولا فقدة والله
1: قليلة سوسو دخيله كمان بتعمل مذيعة يعني صارت رولا شاميلي أغاني أغاني أشرفية
0: The one and only رولا شاميلي ترجع معكم ببرنامج ولعاني بموسم الثالث
3: تنوري تنوري تنوري
4: أجواء كلها فاضي كانت بلاتي
1: المهم رجعنا
4: ورجعتنا الروح
1: يقبرني موديلكم وألوانكم
5: العجقة مش حلوة بلا الرول
6: فنزاتي حبيباتي
0: ابتداء من نهار الأربعاء 5 آب الساعة 5

0: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
1: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
2: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
3: أنا بسمعكم كل يوم.
1: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
4: مدام ميري أنت مش عاو تجربي تطلعي. أنت أصلا فوق.
1: نحن فريق واحد أنا وشربل ومالينا.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني.

0: الساعة 16 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مش حاسين انه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكم وبين حالكم الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب رولا شامية عن الهواء. ولنرجع الجو الحلو.
2: ولع ولع يلا
3: يلا يلا روق روق
4: ولعاني ولعاني.
0: رجعين معكم نهار الأربعاء 5 آب الساعة 5 على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني بالموسم الثالث مع رولا شامية.
3: وعد الرجعة كتير قوية.
5: أيوة أيوة يا رولا أيوة يا رولا.

0: استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني. كل غنية وإلى عالم الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
1: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
2: صوت الحيدة لط.
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
1: اشتقتوا لها ما هيك؟ احسنوا من راجع.
2: انا لمين اشتقت؟
3: ويلكم باك رنا فقدة والله.
2: قليلة صوصو دخيله كمان بتعمل مذيعة. يعني صارت رولا شاميلي اغاني اغاني اشرفية.
1: ذا ون اند اونلي رولا شاميلي ترجع معكم ببرنامج ولعاني بموسمه الثالث.
4: تنوري تنوري تنوري.
5: اجواء كلها فاضية كانت بلاتي.
6: المهم رجعنا
5: ورجعت لنا الروح.
6: يقبرني موديلكم والوانكم.
7: العجقة مش حلوة بلا الرول.
8: فنزاتي حبيباتي
1: ابتداء من نهار الأربعاء 5 آب الساعة 5.

0: الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مش حاسين انه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكم وبين حالكم الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب الرولا شامية عن الهواء. ولنرجع الجو الحلو.
2: ولّي ولّي يلا
3: يلا يلا رق رق
4: ولاني ولاني.
0: رجعين معكم نهار الأربعاء 5 آب الساعة 5 على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني بالموسم الثالث مع رولا شامية.
3: وعد الرجعة كتير قوية.
4: أيوة.

0: استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني.
1: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
2: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميراي مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
3: مع الله. أغاني أغاني الله وكيلك.
1: شو هاي؟
4: أنا بحبي
1: أنا
4: كمان. باي.
1: هيك بس
5: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
1: جونا عيلي
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
1: اشتقتوا لها ما هيك؟ احسنوا من راجع.
2: انا لمين اشتقت؟
3: ويلكم باك رولا فقدي والله.
2: قليله صوصو دخيله كمان بتعمل مذيعه. يعني صارت قليله شاميه اغاني اغاني اشرفيه.
1: ذا وان اند اونلي رولا شاميه ترجع معكم ببرنامج ولعانه بموسمه الثالث.
4: تنوري تنوري تنوري.
5: اجواء كلها فاضي كانت بلاتي.
2: المهم رجعنا
5: ورجعت لنا الروح.
2: يقبرني موديلكم والوانكم.
6: العجقة مش حلوة بلا الرول
1: فنزاتي
5: حبيباتي.
1: ابتداء من نهار الأربعاء 5 آب الساعة 5.

علام بالعشاء، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولة كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 111 برعاية أغاني أغاني.
1: مش حاسين إنه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكم وبين حالكم الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب الرولا شامية عن الهواء. ولنرجع الجو الحلو.
2: ولع ولع يلا
3: يلا يلا روق روق
4: ولعاني ولعاني.
0: رجعين معكم نهار الأربعاء 5 آب الساعة 5 على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني بالموسم الثالث مع رولا شامية.
3: وعد الرجعة كتير قوية.
5: أيوة أيوة يا رولا أيوة يا رولا.

علام بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنا كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: الحليب. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
2: صارت ستي
3: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
4: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
3: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
5: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
6: نشتورة، عم بسمعك طالع راس بعلبك.
3: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
7: مش عجق كتير.
0: صارت ستي مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

الساعة 3 بعد ظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. الويك اند دايما غير مع أغاني أغاني. بدنا نروح عيشوا أحلى أجواء الويك اند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة

0: زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 111 برعاية أغاني أغاني. اشتقتوا له ما هيك؟ احذروا من راجع.
1: أنا لمين اشتقت؟
2: ويلكم باك رولا. فقدة والله.
1: قليلة صوصو دخيله كمان بطعم المذيعة. يعني صارت تقربي لشاميلة أغاني أغاني. أشرفية.
0: The one and only. رولا شامية ترجع معكم ببرنامج ولعانة بموسمه الثالث.
3: تنوري تنوري تنوري.
4: أجواء كلها فاضي كانت بلاتي.
1: المهم رجعنا
4: ورجعتنا الروح.
1: يقبرني موديلكم وألوانكم.
5: العجقة مش حلوة بلا رول.
6: فنزاتي حبيباتي.
0: ابتداءً من نهار الأربعاء 5 آب الساعة 5.

0: أكيد سان ليفان وهيفا وهبي ميتسوبيشي
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي

0: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayer Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
1: صارت ستي.
2: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شيء. خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
3: صباح لإلكم.
4: صارت ستي اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
2: أنت قلت عيلة.
5: نحن بجدير فيك وبصوتك الحلو.
6: أنا أول مرة بشارك.
2: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
7: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
8: شفتوا مسرق بيته.
9: صارت ستي مع شرب السعادة. التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مش حاسين انه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكم وبين حالكم الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب الرولا شامية عن الهواء. ولنرجع الجو الحلو.
2: ولّي ولّي يلا
3: يلا يلا رق رق
4: ولاني ولاني.
0: رجعين معكم نهار الأربعاء 5 آب الساعة 5 على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني بالموسم الثالث مع رولا شامية.
3: وعد الرجعة كتير قوية.
5: أيوة أيوة يا رولا أيوة يا رولا.

الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

0: Ганны Перамба. Зож Васюс. في كازين لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 أب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 111. برعاية أغاني أغاني. اشتقتوا له ما هيك؟ احسنوا من راجع.
1: انا لمين اشتقت؟
2: ويلكم باك رولا. فقدي والله.
1: قليلة صوصو دخيله كمان بتعمل مذيعة. يعني صارت رولا شاميلي اغاني اغاني. اشرفية.
0: The one and only رولا شاميلي. ترجع معكم ببرنامج ولعاني بموسم الثالث.
3: تنوري تنوري تنوري.
4: اجواء كلها فاضية كانت بلاتي.
1: المهم رجعنا.
4: ورجعتنا الروح.
1: يقبرني موديلكم والوانكم.
5: العجقة مش حلوة بلا الرول.
1: فنزاتي حبيباتي.
0: ابتداءً من نهار الأربعاء 5 آب الساعة 5.

0: علام بالعشقة، رايح الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولة كفة ورجع كفة طريقك. كفة قهوة متلج جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
2: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
3: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
4: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
3: التلاتة أغاني طرب
4: لأيام الهراب.
3: الأربعة أغاني ريترو.
4: آسف حبيبتي الوقت فات.
3: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
4: جوا قلبه وجوا نايف.
3: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM. جديد وائل كفوري، ما في غيره.

بدي لكم يقبرني موديلكم والوانكم لمين اشتقت انا فعلا الغيبه هالمره ما تقولوا لي ما طولت كتير ولي اصلا انا الي قلب طول عليكم يقبرني موديلكم والوانكم برنامج والعاني معي أنا رولا شمية رجع بالموسم الثالث على إذاعة أغاني أغاني وهيدا الموسم شو غير كل المواسم صحيح إنه غبنا عنكم بس اشتغلنا هالفترة لنحضر لكم كتير مفاجآت ورح تبلشوا تكتشفوها شوي شوي شوي شوي هاي بين شوي تعرفوا هونيك هلا بدي اخبركم بعد ما خلص المقدمه طبعا رح تكتشفوا شوي شوي من فقرات جديده لكاركترز جديد لضيوف مميزين وجوائز كتير حلوه هالموسم رح يكون ولعان بكل معنى الكلمه جاهزين نبلش اول حلقه من الموسم الثالث لبرنامج ولعاني اول حلقه رح تكون غير كل الحلقات رح نبلش الموسم بطاقه وحماس ومفاجآت كثيره ربح جوائز من اول دقيقه لاخر دقيقه بدي اقول قديش تقتل لبروديوسر البرنامج لورا صليبا لورا اي ميس يو سو ماتش بس كمان اشتقت اكتر لنويل دي جي دي دروب اي ميس يو لا محمد جابر لا جايال لا كلود لا كلكن لكلكن لمايكل لألان لرامي وأكيد أكيد أكيد البداية ما فيها إلا ما تكون ترحيب بأحلى مستمعين بالعالم أنتو مش بس مستمعين أنتو صرتوا عائلتي عائلة ولعاني اللي عم تكبر موسم بعد موسم وجودكن ومحبتكن هن السبب يلي بيخلونا نرجع بكل هالحماس بحبكن قد الدنيا ولا تخلص الدنيا Are you ready? Well, on is season 3. Let's start!

زمنتوني. بدي اقول لكم لكل اللي حابين يتصلوا ويشاركوا بحلقتنا لليوم فيكم تتصلوا فينا على 01-322-1000 وكمان تتواصلوا معي عبر الواتساب على 71-989-9899. وتحياتي لكل اللي عم يحضرونا ويسمعونا من برات لبنان عبر أبليكيشن أغاني أغاني.

0: قبل ما نبلش بهالطاقة الإيجابية وقديش مشتاقت لكم وقديه بعرف إنه أنتوا كمان أكيد اشتقتوا لي. امبارح كان 4 آب، نهار محفور بذاكرة كل لبناني. 6 سنين مرقوا على الانفجار والوجع بعده مثل أول نهار، يمكن عم يكبر أكتر، وطول ما الحقيقة بعدها غايبة هالوجع رح يبقى حاضر. الله يرحم كل الضحايا ويعطي القوة والصبر لأهلهم وعيالهم يلي لليوم بعدهم حاملين وجع هالنهار بقلوبهم. نرجع منقول عن جد من قلبنا إن شاء الله يا رب تبين هالحقيقة، لحتى الوجع رح يضل وجع، وجع كبير، بس على القليلة نتفي هيك ببرد قلوب هالأهل. أما الآن ولعت حلقتنا. خبروني أول شي مين كان متابعني على إنستغرام وشايف وين كنت. يا جماعة أنا كنت بميلة تانية من الكرة الأرضية، تتخيلوا أنه كنت بالصين. يعني شو بدي أقولكم، لما واحد بيكون عم يتساءل على التاني وبيكون معه غراض كتير ومسافر بيقوله ولو معقول لشو ناتع كل هالغراض، شو رايح على الصين؟ إيه هيك صار فيي. طبعا غير الكلمات اللي تعلمتهم، أول شي نيهاو بتقولها لشو ما بدك، يعني بدك تعيط له، بدك تقول له مرحبا، بدك تقول له هاي، بتقول له بليز، كلها نيهاو. وأنا بما أني بموت بالمي المسقعة وما عندهم ثقافة المي المسقعة، دايما المي سخنة عندهم ما بعرف ليه، تعلمت بين شوي يعني مي مسقعة. فشو بدي أقلكم عن جد، شو بدي أخبركم عن هالسفرة، إكسبرينس ولا أروع من هيك. بدي أقول كمان كان معي جروب كتير لذيذ، ديانا وريا ومزون ماز، اشتقت لكم اوريدي، بحبكم كتير كتير، كنتوا بتعقدوا بهيدي السفرة. أكيد ما رح أنسى كمان هامو، وما رح أنسى رامي وكيكو، يعني انبسطت فيكم قد الدنيا وكانت سفرة رائعة. رح خبركم شوي عن سفرتي، بس مني قادرة ما أسمع فويساتكم وموديلكم ألوانكم. عبدالله الكوراني مثل العادة مع أحلى كلام، مع أحلى هيك تعبير من القلب، مثل غرام والهوس والشوق القاتل، يا ولادتي العزيزة والغالية. مثل أنوار لإلك كمان يا عبد الله، I miss you miss you miss you miss you.
1: أويها أهلا وسهلا، أويها نورتينا يا رول، لك أويها مع الشني بتتركينا ليش بجمع نورتي عن جد، ويلكم باك، كنا متابعينك إن شاء الله تكون انبسطتي بفرصتك يا رب، يسعد لي مساك يا رب يا رول.
0: يسعد لي مساك يا مجدليني، اشتقنا. هاي رولاتي، ألف الحمد لله على السلامة يا حبيبة القلب، نورت يقبرنا جمالك وألوانك. لي لي لي لي لي جوني. كمان جاني حبيبة قلبي، I love you I love you I love you I miss you.
2: رولا ويلكم باك، هلأ صارت منيحة العجقة
0: يا حبيبة قلبي. يا جوزيانا I miss you all يا عمي، وحياة الله ما بتصدقوا قديش تقتلكن، قدي دليت عم خزن معلومات لخبركن ياها.
3: بصور والحمد لله على السلامة،
0: الله يسلمك أفرام.
3: شو الغيبة الحلوة هيدي، المرة أكثر من حرارة الصيف، عكل رفقناك على الإنستا وانبسطنا، كنت على الطرف الثاني من الكرة الأرضية. يلا الحمد لله على السلامة على رجعتك وموسم جديد من الله راد، ونحن على السمع
0: حبيبي أفرام. صراحة عن جد كانت اكسبرينس كتير حلوة، بس انت عم بتنقع على الحرارة وعالشروب، ايه ما تشوفوا شو صار فيي هونيك. شليت زرزبت، قدي في شوب هون، اضربون ب10 مرات، هالقد كان في شوب، هالقد كانت الرطوبة عالية، اندبحنا.
4: يا نوال إلك من القلب أحلى تحية، بدك تسمعنا أحلى غنية.
0: أيوة هيدا غسان،
4: من بعد الغيبة الطويلة رجعت المذيعة الأصيلة، يا نيال مستمعي أغاني بالحلوة رولا شامية.
0: يا حبيب قلبي يا غسان، حبيب قلبي وأنا كمان مبسوطة فيكم وبرجعتي قد الدنيا، وأكيد أكيد نوال بدي سمعنا اليوم كل الأغاني اللي راحت علي.
5: بونسوار ولا بونسوار؟
0: بونسوار إلي
5: والعاني والعاني، اشتقنا لك كتير كتير كتير. ويلكم باك.
0: أنا كمان
5: مطرين فقراتك الحلوة.
0: يلا يلا على نار اليوم مثل ما وعدتكم، فقراتنا كتير حلوة، وما قدرنا إلا ما كمان نبلش سيزن 3 لما تكونوا كمان عم تربحوا معنا اليوم.
6: قبرني وضعيك
7: بونسوارك يا رولاتي، بونسوار تدي فاضي بليك. يا أهلا وسهلا برجعتك، وتحية لإلك ولأسرة الإجاعة وللكل.
0: يا حبيبة قلبي يا ناني، I miss you miss you miss you. أنا اشتقت لكم قد الدنيا ما بتصدقوا قد إيه.
8: هاي رولا كيفيك؟ منيحة. أنا كيت تذكرتينا، أنا اشتقت لك كتير كتير، وهلأ أنا عم بسمعك والعانة والعانة.
0: حياة قلبي يا كيتي، I miss you يا كيتي، وأنا اشتقت لك كتير كتير كتير مش شوي. كيتي لازم تضلوا معنا على السمع، لأنه في قصص كتير مهضومة activities للولاد، سو خليكي معنا.
9: أنا أول واحدة بدي أحكي، أنا أول واحدة حكيتك خمسة على البكلة. شو بقى لك يا رولا؟ أهلا بطلي أهلا
0: ولي.
9: أهلا بهالعين العين
0: ليه ليه ليه ليه؟
9: ضحكت لك وردات الدار وقالت لك أهلا وسهلا ولك نورت البيوت، نور علبنا، فرفعتي لنا علبنا، ولك تركنا الدنيا كلها وجينا على الراديو، مع انه ما عندي اغاني على الراديو بس جينا على المطبخ.
0: يا الله
9: نورت يا رولتي.
10: هلا عيشت الروح،
9: رجعت الروح، رجعت الروح. يا هلا يا هلا بالغلا.
0: يا
9: يا رولتي اليوم مش هنفتح ولا موضوع معكي، بدنا كلنا في النط نقول لك نورت واحلى بهالطريقه. اهلا نورت نورت ونورت وبس، ما عندي شيء اقوله اليوم الا نورت وفرحتنا لا توصف.
0: يا الله يا حبيبة قلبي يا ناجو، انت وبام بام انا اشتقت لكم قد الدنيا، وكنت كتير مبسوطة كل ما تبعتي لي على الانستغرام. حبيبة قلبي بوسكن كتير كتير.
11: يا اهلا بالست رولا، ناطرينك على نار
0: نار.
11: رولاتي
0: وي
11: شو ما طولت علينا، انت النهار اللي عندك عم يقطع شهر علينا يا حبيبة.
0: يا الله
11: قديم. ميسيو
0: ميسيو مور
11: فروم ذا مون and back مثل ما بقوله. انت هاي بتقول لي اياها
0: I love you. بدي اقول قد ايه هاي ويلكم باك. love you more يا انيس، وانا عن جد اشتقت لكم من كل قلبي.
12: رولاتي رولاتي رولاتي،
0: هلا وغلا،
12: سلامي نورتي الكون.
0: شكرا شكرا شكرا، تكرم تاكسي. شكرا
13: رولاتي والعيني والعيني. يلا الحمد لله الحمد لله على السلامه. ولك يا عم احنا كاننا كنا معك على طول على الانستغرام عم نشوفك وبنعمل لك لايكات وبنقول يقبرني موديلي يقبرني شكلك وألواني. على اليوم فتحت الراديو كان مسكر الوقت اللي خليتي حبي قد الدنيا كلها والعيني والحمد لله على السلامة. ويقبرني شكلك وألواني يا رولا من حبك قد الدنيا كلها. رولاتي اليوم شلت الشرشف عن الراديو، قال لي جوزي شو بلشت رولا، قلت له ايه كيف لك كان، الحمد لله لأن نسمع صوتك بالبيت. يلا والعيني والعيني معك قبرني الله اللي خلقك.
0: يا حبيبة قلبي يا غدغودة دخيل هالصوت قديش تقتلكن. Welcome back رولاتي، I miss you so much. داني miss you more more more. رولاتي اشتقنا لك، انا كمان اشتقت لكم قددني.
14: رولا بونجور.
0: بونجور بيرو.
14: ويلكم باك على شيات ليبانون، ويلكم باك كمان على الاذاعه. ان شاء الله دايما بضل هالبرنامج والعان، بس الدنيا ما تكون والعانه بهالشو.
0: عن جد
14: اي ميس يو سو ماتش بيير اشقر.
0: يا حياتي من صوتك عرفتك.
14: باي ذا واي صورك بعقده والمطارح اللي نزلتيها بسفرتك كتير حلوين، شهيتينا نروح على الصين. يعني أنا بحياتي ما فكرت روح على الصين، بس كتير حلو كان التريب تبعك.
0: بيير أول شي بدي أقول لك يقبرني على الصوت شو اشتقت له. حبيبي أنت وفعلا عن جد بلد رائعة، ما كنت متخيلة أبدا أبدا أبدا هيك. رح خبركم بعد أكتر أكتر كل الحلقة. بيير بس من بعد هالسفر برلك اللي عملته والطيران والتعب ضروري روح لعندك أعمل فيشل وتزبط لي موديلي وألواني وجمالي. فأس سون أز أحلى مساء مساكي، ويلكم باك أحلى رولا، نورتي. تحياتي للورا صليبة إلي درزي، كنت بتشاينا نيهاو نيهاو يس يس.
10: بونسوار رولا، الحمد لله على سلامتك. رحت ورجعت بالسلامة، وإن شاء الله بتضلك بخير وسلامة، ونورت الإذاعة ونورتينا.
15: مرسي يا حبيبي، وأنا نورت بوجودكم وبأصواتكم عن جد، يعني من قلبي اشتقت لكم. خيشو مبسوطة فيكم، الله يسعد أوقاتكم والعاني والعاني، الله يحمي لبنان ويحفظ أهلها. أنا اليوم مع نرمين والتقينا بعد تقريبا 20 سنة، وببلجيكا رغم كل شيء قررنا نلتقى ونكمل هالعمر سوا. لهيك بدي أغنية لوائل كفوري شو مشتاق له، وأهديها لو سمحتولي. طبعا اشتقنا لك كتير، وتضلوا كلكم بألف خير يا رب. ديار يلا منسمع نويل غنية وائل لحتى يهديها لنرمين. تكرم عينك. كمان عم نسمع سميرة بهالوقت.
16: أهلا وسهلا برولا.
15: أهلا سمورة.
16: هلكم استهلك، أنا تبعتك على الانستغرام وشايفة من الصين، معقولة هالصين كلها شو بقولوا رميات وقصص، هذا بقلك
15: جنون.
16: مليون دخلي
15: مليار و400.
16: ايه انا تبعتك. يلا ان شاء الله عطول ضلك مبسوطة والحمد لله على السلامة.
15: الله يسلمك يا سمورة جحافل، يا سمورة جحافل. مليار و400 عم بيقطعوا من قدامي. مش معقول. اي متى شرفتي وين كنت قري. قري يا رولا يا دوارة. كنت بالصين. أحلى مسا وأحلى رورو. We miss you Nicola. I miss you more. كمان عم نسمع ميمي. هلو.
17: miss you.
15: miss you miss you يا ميمي. miss you all. كمان لح أسمع هاي رولا. إلي يومين بقول وين رولا اشتقنا لها. الحمد لله على السلامة. باتريك حبيبي رح أسمع بعد فويس وناخد بريك وارجع كفي أسمع فويساتكم. ما مسموع شيء من الفويس ولا الأولاني ولا التاني. ياريت إذا فيكن ترجعوا تبعتوا لي فويس محله. لح نتوقف مع أول بريك بحلقتنا لليوم، نرجع منتابع ولعاني.
18: برنامج ولعاني مع رولا شمية. بريك ومنرجع.
19: علام بالعجقة، راي على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولني كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
20: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلا جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

الطرب زوج وصوف في كازين لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 111 برعاية أغاني أغاني. برنامج والعالي مع رولا الشامية بيكمل معكم. تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج والعاني على الواتساب 71989989 او الاتصال على 01-322-1000.

0: منورة يا قمر الليل ونور الشمس عبدو حبيب قلبي، شكرا كتير لإلك كمان. رح كفي فويساتكم على 719-8-9-9-9. أنطوانات
1: ويلكم باك.
0: هلو أنا كمان.
1: هلا صرنا بنتسلى بعشقة السير، بننبسط نحن وياك، بنسمع صوتك وصوت المستمعين كلهم.
0: حبيبة قلبي
1: ولعت
0: ولعت ولعت يا أنطوانات ولعت.
2: هاي رولاتي الحمد لله على السلامة. ولو تعرف شو صار بغيابك،
0: شو صار؟
2: أنا طول بسمعك أنا وراجعة من الشغل، بس بالفترة اللي أنت ما كنت فيها زهقت على الطريق عن جد، فنمت وطلعت على تروتوار. تخيلي شو بعمل؟
0: لا
2: زهقانة.
0: لا لا لا الحمد لله على سلامتك، ما هعيدة تاني مرة، رح أقول لهم بس بدي سافر يرجعوا يعيدوا الحلقات. حبيبة قلبي بوسك أنا وحمد الله على ألف سلامتك بالحديد ومش بصحابه. جاني
3: أهلا أهلا أهلا فيك يا رولا، يا دينة وروح برنامج والعاني، أكيد رجعتينا بكل قوة وحماس، حقك ترتاحي وتاخدي فرصة، بس نشتاق لك، بس هيك عرفنا مدى حبنا الكبير لك يا رولا الحبيب القلب. I miss you so so much. معك جيني
0: حبيبة قلبي يا جيني، وأنا I miss you more more more more more حبيبتي أنت. كلود
4: رولاتي يا رولاتي اشتقنا لك كتير كتير كتير، أهلا وسهلا فيك نورت
0: حبيبة قلبي يا كلود، وأنا اشتقت لكم كتير كتير كمان. منسمع
5: يا رولاتي بونجورك بونجور، الحمد لله على السلامة. خايف عيني اللي سمعنا هالصوت الحلو، ولا أنا مسيو كتير كتير كتير، وبدي ذكرك فيه أنا كمان. ما قدرت ذكرك فيها قبل فكنا كتير، كنا مسكرة الإذاعة وانا نعمل دعاية. كنت كتير جوعانة فسلمت عليك، عطيتك أكل كتير طيب. أوكي حرات ذكرتيني يمكن. يلا يلا والعيلنا إياها اليوم.
0: يا الله ما تذكرت، رجعي ذكريني. أنا روحتي على الصين فقدت الذاكرة. فقدت الذاكرة. فيك تعملي دعاية عادي، قوليلي إذا أنت عطيتين الأكلات قوليلي.
3: ناجو بس بدي أقول شغلي للإذاعة، يعني بقشو رح أبكي، انت كتير وفية لأصحابي، كتير فنانة متواضعة، كتير مسد، كتير الدنيا، كتير انت اخت لقلنا، يعني تخيلي حيالنا كومنت اللي كيها على الانستا ترد دغري ما صدي انا رولتي عم ترد علي، ولك انا وليلي ما برد علي، ولك وليلي ما برد علي، ولك رولتي عم ترد علي من الصين، ولك انا مهنيكم على رولا شامية ومن وراها عم نسمع اغاني ونقطع السطر مثلك ما بقى يخلق، وبحبك كتير.
0: حبيبة قلبي يا نجوتة، انا فرجيهم لأولادك ما عم بردوا عليك. وين يو يا موسى؟
6: لك وين يو؟
0: والله هون.
6: كيفك يا رولا؟
0: منيحة.
6: تنورت تنورت، والله اشتقنا لك قد الدنيا، الك فقدي الك وحشي. يلا نحن معك على السمع، وهلا وغلا مثل ما انت بتقولي.
0: هلا وغلا فيك يا موسى، وتحياتي لكل حبيبات قلبنا بزحله وبكل المناطق اللبنانيه واللي عم يسمعونا كمان من برات لبنان. A very good boost. It's 100% showing in your voice. Yes صحيح صحيح، هيدا قد ما اني مشتقت لكم.
7: ولك بونسوار رولاتي، اهلا وسهلا بهالطله، نورتي نورتي فتحتي لنا بيتنا نحن. انا امي كانت بغيابك يعني زعلانه فقدت لك، هلا انت جبتي لها الفرحه لامي.
0: يا تقبريني الله يخليلك اياها، بينتي لها
7: وجهها فتحتي لها قلبها.
0: حبيبه قلبي يا بام بام الله يخليلك اياها.
7: انا
0: انسى
7: ما ننسى فتحتي لها قلبها لغدغوده.
0: أكيد أكيد أكيد يا حياة قلبي حبيباتي. مي
8: سالو رولا،
0: سالو
8: كيف كله بون ريبور؟ بس بدي أقول لك إنه هيك بتيكمي كل المستمعين بغيابي، طولتي كثير بسمعي. الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك مي، أنا بعرف إنه طولت الغيبة عليكم، بس يلا يلا حرزينة كانت، لأنه كنت ما رح أتخيل بحياتي إني رح آخذ وقت وأطلع فيه على الصين.
9: نورت أهلا بهالطلية، أهلا أهلا وسهلا برجعتك يا رولاتي
0: حبيبي،
9: ومعك شربل شركي
0: يا حياة قلبي يا شربول، نورت بهالصوت الحلو
10: يا رولاتي. وين هالغيبة يا رولاتي؟ ليه عم تعملي فينا هيك؟ والله مشتاقين لك،
0: وأنا
10: كل الكل مشتاق لك، كل العالم اشتقت لك وفاقدين لك. قلبي ليه ما بتعملينا هيك جروب هولي بين بس للمقربين المقربين؟
0: ايه؟
10: نضلنا هيك نتواصل معك دايركتلي، اذا سمعني غبتي عنا نضلنا نطمن عنك. هيدي فكره يعني، مجرد اقتراح.
0: هاي فكره رح باشر فيها ابو عمر. حبيب قلبي انت. كمان يا رولا يا شمية، الساحة فاضية بلاك يا رولا، الكلك شهامة. شو هاي؟ طاقة إيجابية وقامة. ويلكم باك
11: يا رولا يا شمية.
0: قولي لنا
11: الساحة فاضية بلاكي يا رولا، الكلك شهامة طاقة إيجابية وقامة. ويلكم باك
0: حبيبة قلبي يا كريستال، يخلي لي ياكي وعلى هالكلام الحلو. هاي رورو، ويلكم باك فاينلي، وي مس يو سو ماتش قلبي، اي لاف يو. والعاني سيزن 3 لانا، لاف يو مور ومس يو مور. الحمد لله على السلامه رولاتي. جورج الله يسلمك حبيبي.
3: شفتي يا رولا انه انت الحياه، انت كل شيء لنا. شفتي كيف كلهم بلشوا يحكوا كلهم ناطيني، ولي عمي انت الدنيا كلها. يلا الحمد لله في اغاني بحياتنا يا رب، الحمد لله. الله يوفقكم يا رب ويحميكم.
0: حبيبة قلبي يا غدغودة، يعني شو بدي لكم؟ شو بدي لكم؟ الله يخلي لي اياكم. هاي نيها ورلاتي، ويلكم باك. مرسي ماريانا حياتي، ويلكم باك. والعاني والعاني، عم بسمعك انا اصدقاء من العراق، شارل بلجيكا. اوكي هاي، هلو شارل، هاو ار يو؟ هاي رولا، مس يو رولاتي، جود ايفنينغ، هاو ار يو توداي؟ الحمد لله على السلامة يا قمر، نورتي. رئيف، هلو يا رئيف.
12: دخلك رولا سؤال.
0: سؤالين.
12: حسنوا بالاكل بالصين ولا حملتي معي مثل ايام زمان؟
0: ابدا،
12: على جبنه وعلى لحمه.
0: لا لا لا لا لا،
12: كانتهم يبقى فظيعهم، هذا اللي بعرفه من اللي راحوا زمان.
0: لا لا لا يا افرام، لا لا لا، جنون الاكل اللي دقته هونيك، مش ضايقة منه بحياتي. قديش مسافرة عن جد انصدمت، يعني شو بدي أخبركن عن جد عن هالسفرة الإكسبرينس، برجع بقلكن ولا أروع. من أول ما وصلت وأنا حاسة حالي عن جد بكوكب تاني، كل شي مختلف، الناس، الأكل، الشوارع، التكنولوجيا، ولك حتى الحياة اليومية، كل يوم كان في شي جديد يفاجئني. أكيد ما فيني أرجع من الصين وما يكون معي مليون خبرية ومليون قصة ومليون شوفة شفتها، من المواقف المضحكة للشغلات الغريبة يلي شفتها والأشياء يلي ما كنت متخيلة إنها موجودة أساساً. يعني حضروا حالكم لأخبار كتير حلوة، بس أنتوا هلأ بدكم تخبروني شو عملتوا بلاي بلاي. بس تكفي اسمع كاتيا.
13: ويلكم باك، ويلكم باك رولاتي. بونسوار بونسوار، الحمد لله على السلامه. كيف اشتقنا لك كثير.
0: الله يسلمك يا كتكوتا، وانا اشتقت لكم قد الدنيا.
14: الحمد لله على السلامه رولا. بدنا نقول لك بالصيني من حبك، شو تعلمتيها الكلمه من حبك؟
0: لا ما تعلمت الا نيها، وما تعلمت الا مي المسقعه، لانه كل الوقت بدي اطلب مي مسقعه وما عم يفهموا علي، سو قلت لهم بين شوي.
14: ليك بدي خبرك على شيء، رغم اشتياقنا لك، بس احنا بنكون مبسوطين بس تكوني مبسوطه
0: حبيبي،
14: خليك تحطيها براسك يعني. لا لا، شو بدك بحدا؟ بصي انت مشان تجي رواق، لانه بعرف انا بس كون واحد جاي مبسوط بيجي رواق وبيخلينا ننبسط اكثر. ثاني شغله، طمنيني، الشعر كتبه عبد الله بعد الغياب صيني ولا مش صيني؟
0: لا كتبه بالعربي، بس ما تشوف اصحاب السائلين انه كل ما بده يبعثوا لي مسج هلا على واتساب بيبعثوا لي اياها بالصيني، وبصير انا فوت اعمل لها كوبي وحط اعمل لها ترانسليت لحتى اقدر اعرف شو عم بيكتبوا. يعني ما في
15: رولا شمية بترجع من بعد غياب ورحله طويله للصين، صارت تحكي صيني وترغل بالصيني بموسم جديد، والموسم الثالث بيرجع مع رولا شمية. ويلكم باك سيده الصين.
0: شكرا شكرا شكرا. ويلكم باك رورو ميسيو سو ماتش. بدنا نقول لك ميرسي كثير على سهرة عبير نعمة بتعقد حبيبتي أميلي. إن شاء الله تكونوا انبسطتوا ما حكينا عن شو عملتوا بأعياد بيروت وإذا انبسطتوا ولا انبسطتوا شو عملتوا بغيابي. هلا رح خبركم انا شو في قصص بالصين بس انه خبروني شو عملته بغيابي.
16: علي صوتي
0: حياتي قلبي علي صوتك حبيبه قلبي الله يخلي لكم اياها يا رب. الحمد لله على سلامتك يا رورو اشتقنا لك يا عمر. الله يخلي لنا هالصوت الحلو ناطرينك بالساحل الشمالي. يلا يلا يلا بعد والله إذا بقول لهم بعد للمستمعين إنه مسافرة لا يفسخون اثنين سمعنا هيك شيء مش بالصيني نوال سمعنا بدنا نهدي كرمال وائل أغنية وائل كفوري.

0: انا اللي اشتقت لعيونكم وصوتكم وموديلكم والوانكم. رح نسمع بعد هيدا الفويس.
1: بونسوار
0: بونسوار
1: غسان سيف الدين.
0: اهلين يا غسان.
1: تنفس السعداء، يعني القلب بيفرح والدنيا بتفرح والإذاعة بتفرح والجمهور بيفرح أكتر وأكتر بوجودك وحضورك.
0: حبيبي يا غسان، خليلي إياك، خليلي قلبكم الحلو اللي ما بقدر استغنى عنكم أبدا. اشتقنا لك قد الدنيا وبحبك قد الدنيا. صندوقان حبيبي، وأنا كمان اشتقت لكم كتير كتير. حمد الله على السلامة، شكرا لكم. حضرنا كل الكونسرت، ليمان وكيان عبير نعمة أخرج جوزيف عطيه. أيوة إليسا، برافو برافو، مش غلط. الصين كانت ولعانة بوجودك يا حياتي، وأنا على غيابك طفيت الراديو وقعت على إنستغرام وعم شارك الفرح والسعادة بحبك بجنون، بحبك بجنون. عبد الله حبيبي، هلا أكيد أنا ما حطيت لكم كتير قصص تما زهقكن، بس عم حضر لكم هيك بكل منطقة شو عملت المين قصص، يعني مثل فوربيدن سيتي، مثل سور الصين العظيم، مثل التمبلز تبع البودا، مثل التيراكوتا، يعني في كتير كتير كتير أشياء رح تشوفتون وصورتون، فحط لكم يوم كمان على الانستغرام لتشوفوا.
2: هلا يا رولا، أول جمعة ما حسيت بغيبتك لأنه كنت مثلك مرات البلد، تجد علينا شغل، سفرة شغل أسبوع، مع أني كنت عم جرب قلعت الأبليكيشن ما أسمع صوتك واستغرب، فلما رجعت على الراديو أدار الساعة 5 أغاني أغاني أغاني ما في رولا، أدلت أنه أنت أخدي بريك فاكانس. بعدين شفتك على الإنستا وين أنت موجودة بالصين، وانبسطت لما رجع البرومو نزلتي أنت على صفحتك بنفس الوقت بالإذاعة البرومو أنك راجع لوسانك، فهذا كان الوقت اللي مرق هالفترة هايدي. يلا نحن
0: على السماء حبيبي يا أفرام، إن شاء الله تكون أنت كمان توفقت بسفرتك. بدي أقول لك، بما أنك سألتني عن الأكل، ما توقعت أبدا أبدا أبدا أبدا أنه رح أكل أكل هالقد طيب وهالقد سوفيستيكي وغفني، ويكون عندهم ميشلان، مطاعم ميشلان وبس. لا، كانت سفرة كتير حلوة، ما فيني قلكن النظام النظافة، ولك مليار زلمة عم يمشوا على الطريق، غبرة ما فيه، غبرة غبورة واحدة، غبورة واحدة ما فيه، بس في شوب كتير كتير ماشيين لقطين هالمراوح ودايرين على هالطرقات. رح نتوقف مع تاني بريك. قبل ما اتوقف مع البريك رح قلكن انه بحلقتنا اليوم خصصنا لكم جوائز كتير حلوة من فخري، من كرانشيز، من ماريانز ريستو بزحلة، من ميك اب ارتست زين العابدين، فيزاج بيوتي سالون بعين الرمانة، التريجو بيرفيوم، ايكونيك ارت الشفيه، والجائزه الكبرى رح تكون من فيستا فالي زحله بنغالو مع فيو للبقاع. يا لطيف، خليكن معنا، بريك صغير ومنرجع.
3: برنامج والعاني مع رولا شميه، بريك ومنرجع.
4: علام بالعجقه، راي على الشغل، على البحر، على الجبل، او مش راي محل، وقف على اقرب نولني كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: هو الحليب. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Bayeux Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
2: برنامج والعالي مع رولا شمية بيكمل معكم.
3: ولك ألو!
2: تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج والعالي على الواتساب 71-989-989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: يعني نوال مش لهالدرجة انت ولورا، يعني صرت فتحة بالصينة كلهم كلمتين. بعدين عم بيحكوا هنيك بتفكرين عم بيتخانقوا، بيطلعوا هن عم بيحكوا عادي يا جو جو جو جو. اوكي رح كفي انا وياكم لنسمع بعد هول الفويسات، وبعدين رح نبلش بجيم انا وياكم لحتى نربح ونشوف شو رح نربح. اوكي رح بلش بعد اسمع
1: رولتي. والله انا يعني شو بدي اخبرك، بيت شير بيت شوية جبل شوية بحر، وبرايي بتسلم عليك كثير كثير حديث الصبح، وهي كمان بدوره بتقول لك دخيل موديلك والوانك، هي بتحب كثير يا رولتي، انت بتعرفي هالشيء. يلا نحن على السماع.
0: مرسي يا حبيبي، وانا بموت فيها وبقول لها يقبرني موديلك والوانك هيدي المرموره القصه الكبيره. تحياتي لها ميراي مزرعاني، عظام الرقبه يعني شهدتي مجروحه من محبتي لها، فبدي توجه لها تحيه. كان بدي احكيها اليوم بما اني واعيه من الست الصبح طبعا عن فرق الوقت. يلا اذا بكره وعيد بكير بكره بحكي معها على الهواء.
2: مرحب يا أحلى رولا.
0: أهلاً أهلاً.
2: اليوم ما بيقطعوا يعني عن جد، بلا رولتي وبلا صوتك وهالشوبات الزيادة يعني عن جد الوقت ما قطع أبداً. وصراحة كل اللي عملناه بهالوقت إنه قعدنا قدام المروحة وما تزحزحنا، هينا بعدنا
0: مثل ما تركتينا.
2: عن جد مثل ما رحتي تركتينا قدام المروحة، بقينا قدام المروحة
0: قاعدين على حطة ايدي يعني.
2: ملعاني ملعاني يا احلى الولا.
0: حبيبة قلبي
2: يعني اجا شوبات عن جد يعني ما بتفهم، وكتير كتير قاسية، وما كان قلنا الا يعني يا نزلي على البحر يا ما في او طلع على الجبل.
0: يعني صدقيني قدي كنت عم نق على الطقس بلبنان لما رحت على الصين وشفت الطقس هونيك، صدقيني كأنك قاعدة بسونا عم تمشي كل الوقت على الطريق بسونا، يعني انت موجودة بقلب السونا ما في اكسجين لهالدرجة. يعني هالقد كان الشوب بتصير تزرز بتصير ماي من دون ما تحسي.
3: بونسوار
0: يا ريمون.
3: مثل السكر خليها تحلى اكثر، موديلك جمالك الوانك يسعد لي مساكي، الحمد لله على السلامه.
0: الله يسلمك يا ريمون، يسعد لي مساك ويخلي لي هالصوت، يسعد مساك الحمد لله على السلامه يا قلبي اشتقنا لك. مروان من علي، تحياتي ل كل حبيبات قلبنا بعلي.
4: دمريا يا رولا، ما اشتقت انت هونيك الى المطيات اللي بيفزوا يمين شمال شمال يمين قدامك على الطريق، او للسيارات اللي بتجي بعكس السير انتو عم بتسوقي سيارتك وما بتنتبهي لهم بتعرضي حالك للخطر، او الفانات الفانات اللي بيبرموا يمين شمال شمال يمين على الطراط. يا عمي في احلى منها هاي، في احلى منها هاي، ما بتشوفيها بالصين صح؟
0: لا والله يا افرام رح خبرك شغلة، بشنغهاي تحديدا نحن بكل هديك المناطق اللي مرقنا عليهم قبل ما كان في موتويات بقلب المدينة، يعني هيك بقلب الشوارع الصغيرة وإلهم محل مخصص للموبيلتات. أما بشنغهاي هيدا من عجيب الدنيا السبعة، حسيت حالي بلبنان، بل بلبنان بعدنا أرحم، بيطلعوا على تروتوار الموبيلتات بيسوقوا مثل الختان، بيجوا عكس السير بقلب التروتوار، يعني إذا بصير يزمر لك وإذا ما بتزيح بشيلك العادة. سو هيدا الشيء اللي فاجئني بس بشنغهاي، بشنغهاي عن جد مثل الختان، وبسوق التاكسيات مثل الختان، يعني يا محلى لبنان. رولا الحمد لله على السلامة نورتي، أنا بدي البنجلو بزحلة ب22/8 عيد زواجي. بس هيك بس هيك البنجلو رح نعمله، بدكن حأسأل سؤال حتجاوبوني كلكن عليه وحنقي شخص لحتى يربح هيدا البنجلو. أما هديك القصص هلأ بقلكم بس تأسمع.
5: رولاتي سؤال، ما قصدي اتدخل بس انه شو كان عندك بالصين كده
0: يا حشور
5: رايحة تهجي او كان في شي مسلسل ان شاء الله زموره بيختفي اللي حد.
0: لا خبرك شي، كل اللي منشوفه غراد بلبنان من الصين، صدقني ما شفتهم هنيك. أدمنهم تكنولوجيا، ما فيك تروح وتشتري مثلا من محل هيك، تروح وتشتري انه بدك تطلب اونلاين وبده 4 أيام ليوصل، مدري 10 أيام، يعني شيء غريب عجيب. اما اذا بدك تشتري براندز، الغريب هنيك انه بكل مثلا كل 500 متر في مول، وبهيدا المول في مش محل لنقول شانيل او الفي او ما بعرف شو، بناية شانيل، بناية الفي، يخرب زون شو معهم مصاري. جنون. لا ما بصدق مين رولا نورت، نورت جورج دي باري، اي مس يو حبيبي، رجعنا ورجعوا حبايبنا.
6: يعني رولا نفهم منك الحراره عاليه ولا الرطوبه عاليه؟
0: حراره ورطوبه، حراره ورطوبه، قتلنا قتلنا قتلنا، رح يغطى قلبي انا وبصور الصين العظيم حقتل.
2: وانا يا رولاتي بدي اربح.
0: يلا يلا،
2: مسيو كتير اشتقنا لك،
0: مسيو مور مور مور. هلا بكون عم بقولي حلصينا حاجة تكتري حكي، بدنا نربح.
2: هلا كيفك؟
0: هلو
2: سلامة، يلا ان شاء الله نربح. همساعة بشهر عيد زوجي وعيد ميلادي وعيد ميلاد جوزي.
0: يا لطيف، تلطف بعبيدك كله كله، ولك العمر كله، العمر كله. طيب رح بلش معكم هلا، لانه في هيك شو بيقولوا حزورة بدي حذركم اياها، اوكي؟ بس هيدا الشيء بدكم تعملوه معي على التليفون، يعني اللي بتتصلوا فيه على 01 322 1000، اوكي؟ ومنبلش باللعبه.

0: 01-322-1000 رح اسمع فويس.
1: وانا كمان عيد زواجي بواحدة وعشرين.
0: قولك يا حبيبة قلبي يا لينا.
2: ولادي شكلك حياتي ما رح تحكي شيء اليوم الا بس استعملي فويسات. يعني انا بفضل اليوم انه بس استعملي فويسات وبكره بتصيري تعملي الدعايات والربح.
0: ما هيك ولا لانه اشتقت لكم، انا اشتقت لكم مشان هيك ما لي قلب ما اسمع كل فويساتكم. I can't. شو صار معنا؟

0: يلا ومشي الحال. لولو لولو ليش علقت علقت. الو
1: الو
0: وي هاي
1: هاي لولا
0: مين معي؟
1: كيفك؟ معك باميلا. انا هلا وديت لك فويس على عيدي وعيد ميلادي وعيد ميلاد زوجي وكل هالشيء.
0: كل هول يا باميلا؟
1: ايه كله هذا سعر حلو عندي.
0: حبيبة قلبي اول شي بدي اقول لك عقبال المية والله يا ربي خليكم لبعض انت وجوزك وهالعيلة الحلوة. وين قاعدة يا بام؟
1: بلونة.
0: ببلونة اوكي. طيب رح اسألك هلا شغلة بدك انت ما تجاوبي لا ايه ولا لا اوكي؟ يعني شو ما بسألك ما لازم تقولي ولا ايه ولا لا.
1: اوكي
0: جاهزة؟
1: اوكي
0: اوكي. اكلتي؟ اسرع اسرع فام.
1: اكلت فاصوليا.
0: فاصوليا اوكي. وانتو بالبيت عم بتشوبوا؟
1: ساعة شوي
0: ساعة شوي
1: حيثي.
0: انتو هنيك مفروض تكون شوي الطقس حلو ما هيك؟
1: في شوي ساعة شوي
0: شوب
1: حسب
0: الظهريات
1: شوب
0: بيكون. اه اوكي انبسطت اني رجعت على الهواء؟
1: اكيد.
0: برافو والله برافو. بدها زقفة باميلا بدها زقفة باميلا.
1: ثانك يو ثانك يو بابا.
0: باميلا بدي ربحك شيء بس كمان يكون قريب عليك بس بما انه يعني ببلونه وهن اجمالا كل الكادويات اللي عنا اياهن هن بالاشرفيه بعين الرمانه ميك اب في بارفان باج فيها ثلاثه برفيومز سو في كرانشيز. بدك كرانشيز؟
1: مثل ما بدك.
0: يلا رح ربحك رح ربحك. ولا بتروحي بتعملي ميك اب شو؟ اي زواجكم كرانشيز. يلا كرانشيز ايوه يلا كرانشيز. الف مبروك لك مثل ما دايما معودنا كرانشيز بام هيك بقطع باكل فعملنا هيك سمر هانجر ديل اوكي ان شاء الله تنبسطي فيها.
1: ميرسي رولا.
0: وبدي اقول لك الف مبروك حبيبتي وانبسطت سمعت صوتك.
1: انا كمان ثانك يو
0: ثانك يو. باي باي باي. يا حبيب قلبي يا نانو يعني كرانشيز دايما دايما دايما معودنا انه لما بيكون في ربح في كرانشيز. يلا على 01-322-1000 اللي عم يجرب يتصل فيه على الواتساب ما بنقدر ناخد واتساب.

0: اتصال. الو. علقت علقت علقت. لا لا لا لا لا. مين معي؟
1: كيت وتانيا وانتوني.
0: ثلاثتون؟
1: ثلاثتنا، ثلاثة على واحد.
0: يا الله يا حياة قلبي انتو. أول شي مبسوطين؟
1: دايما مبسوطين
2: كثير. وأنا اللي بعتنك الفويس.
0: لك يقبرني موديلك وألوانك. بما إنه أنت اللي بعت الفويس وأنت اللي حتربحي معي اليوم، بدك تغني لي.
1: كيت بتغني، يلا غني.
0: يلا، يلا يا كيت.
2: لا أمارة يا أمارة لا تطلعي الشجرة، والشجرة عالية انتي بعديك صغيرة. يا يا أمارة.
0: دخيل هالصوت أنا يا كيت، دخيل هالصوت. كيت رح تربحي معي من عند ايكونيك ارت الشرفية، اوكي، لتروحي بتعملي اكتيفيتي وتنبسطي وتتسلي، اوكي. وبما انه بالسياره في انتوني، ما فينا نقول له لا، رح ربحكم كمان من عند كرانشيز، لحتى كمان ذوقوا كرانشيز وتاكلوا من عند كرانشيز.
2: احنا بنحبوا كثير لكرانشيز.
0: حياه قلبي.

0: ومعنا اتصال. الو
1: الو
0: وي بونجور
1: بونسوار. لا
0: بونسوار انا لانه فتت الصبح بعد ما ظهرت ما بعرف اذا عتمت.
1: يسعد مساك يا رولا. نحن مشتاقين لك كثير وانت انسان كثير محبوبه
0: حبيبي. خلي لي قلبكم.
1: الي فوين؟
0: الي من وين عم تحكينا؟ الي على الطريق
1: الجديده.
0: من الجديده. طيب الي بتعرف تحكي مصري؟
1: ازيك؟
0: الحمد لله. ازيك انت؟
1: انا مليح.
0: مليح. انا كويس يا الي. كويس. انا كويسه. انت كويس؟
1: عامله ايه؟
0: الحمد لله كله تمام بصراحه. لسه راجعه من كنت في الصين وشفت الصور الصين العظيم. هيدا المصيبه على الي شكلها.
1: الصين حلوه قوي.
0: حلوه جدا. انت جداً ما تتخيلش جداً. العمارات هناك دول. الي مبروك. ربحت معنا من فخري ريستورنت حزمية ومنصورية. ألف مبروك لك إلي. وانبسطت سمعت صوتك.
1: مرسي. وأنا كمان نحن انبسطنا كتير إنه رجعتي بالسلامة.
0: مرسي يا حبيبي. وأنا انبسطت عم بسمع أصواتكم وقديش تقتلكم.
1: اسلامي. أنت محبوبة أصلا. محبوبة بتفوتي على القلب يا رولا.
0: خلي لي قلبك. مرسي يا إلي.
1: خلي لي ياكي. مرسي.
0: Thank you. ألف مبروك. طبعا مرسي. أنا شهدتي مجروحة بفخري لأنه بالحزمية ومن أنا وصغيري يعني من سنتين ما باكل إلا من عند فخري. فحبيبي ألف مبروك لإله لإلي. وكمان بعد عنا جوائز كتيرة لتربحوها. سو خليكن معنا. رح نتوقف مع بريك كتير قصير ومنرجع منتابع معكن. ولعاني
2: برنامج ولعاني مع رولا شمية. بريك ومنرجع.
3: علام بالعجقة راي على الشغل على البحر على الجبل أو مش راي محل وقف على أقرب ناولني كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة متلج جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
2: برنامج ولعاني مع رولا شمية بيكمل معكن.
4: ولك ألو.
2: تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج ولعاني على الواتساب 71-989-989 أو الاتصال على 01-322-000.
5: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام

0: رجعنا معكم حبيبات قلبي، كمان رح اسمع فويسات بالوقت اللي عم بتجربوا تتصلوا فينا على 01-322-000.
1: هاي رولا، انا اليوم الحمد لله على السلامه، كيفك؟ اشتقت لك. كنت عم جرب اقلك لألعب واربح بس ما رديتها.
0: يا الله يا لين، حياة قلبي، أنا ما بقدر رد على الانستا، على سوري، على الانستا، على الواتساب كول، لأنه ما بيفتح، ما فينا ناخد الاتصالات هون. جربي رجعي اتصلي فيي على 01-322-000. بناخد اتصال. ألو
2: ألو.
0: وي بونجور.
2: بونجور،
0: مين معي؟
2: الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك.
2: ماريو.
0: يا ماريو، كيفك؟
2: تمام، نشكر الله.
0: اشتقتوا لي؟

0: الدنيا.
1: شو وين هلا انت على اي طريق؟
0: جاي من حد اللمول العجقه على الميلتين.
1: اوه عجقه وشوب، منيح علقت معك.
0: ايه والله
1: ما هيك.
0: اكيد.
1: يلا ماريو.
0: نعم.
1: شو بك تغني لي؟
0: احلى من الكل. انا
1: ايه
0: البدك ايه.
1: يلا سمعني.
0: بدكم تساعدوني انتوا تنقوها.
1: شو بدنا نقول له يغني لنا؟ شو بتحب لمين؟
0: جورج وسوف.
1: يلا لجورج وسوف. حلف القمر.
0: ايوه حلف القمر.
1: طبيب جراح بدك لورا. بدك تهلكي للزلمه.
0: لا كرمال ما ينتحر الزلمه.
1: يلا اللي بدك اياه. حلف القمر طبيب جراح.
0: اوكي حلف القمر.
1: يلا
0: يلا. حلف القمر يمين وقال لك يا حلوه ساعات ما شافك.
1: بعدين حلف القمر يا قمر يا قمر. برافو ماريو. برافو ماريو. يلا المهم سمعتنا هالصوت الحلو ماريو، رح تربح معنا من عند كرانشيز. اوكي الف مبروك لك ماريو، انبسطت سمعت صوتك. ثانك يو.
2: راجعين وبيحكوا في اللي كان، لا فرصة سعيدة كان زمان في القلب ما فيش
1: كمان. بهالوقت رح نسمع فويس
3: تيتكون.
1: أهلاً أبو الزوز.
3: معك أبو الزوز.
1: أهلاً وسهلاً.
3: المجتمع القديم القديم القديم القديم.
1: نورت يا أبو الزوز.
3: والله اشتقنا لك.
1: وأنا كمان اشتقت لكم قد الدنيا. هاي رولا الحمد لله على السلامة. إن شاء الله نربح البنجلو. It's my birthday. إن شاء الله يا توني خليك معنا، لأنه البنجلو لح أسحب اسم من الأسامي. بس أسأل سؤال على الواتساب.
4: هاي رولاتي الحمد لله على السلامة، كيفك؟ إن شاء الله انبسطت بهالمشوار. والله فقدنا لك كتير كتير الحمد لله على السلامة. أنا وسمر بنسلم عليك كتير كتير
1: حبيبة قلبي. أتينا أول شيء أنا اشتقت لك كتير كتير وبوسك كتير كتير وسلميلي عليا كتير كتير حبيبات قلبي. انتو كمان معنا اتصال. الو
5: الو بونجور.
1: ولك يا هلا ويا غلا.
5: يا هلا برولا.
1: اهلا بالسمورة.
5: الأمورة.
1: يا سمورة اشتقت لك.
5: ونحن بالاكثر. انا كنت عم شوفك كل يوم مشان هيك يعني.
1: ايه
5: لو مش الحال يعني، والا ما بيمشي الحال.
1: ايه ما هيك، والا ما فينا نضاين. حبيبة قلبي سمورة، بما انه بعرفك بتحب الغنى سمعينا شي غنية.
5: يا وحشتيني.
1: الله.
5: عدد نجوم السماء.
1: الله.
5: وحشتيني على الكلام بالهوى وفي كل يوم. إنما وحشتني وحنا سوا.
1: الله تعالى نخلي الحلم حقيقة. تعالى تعالى. أيوة يا سمورة. يسلم هالصوت يا سمورة. سمورة رح تربحي معنا كمان من عند كرانشيز.
5: أوكي.
1: ألف مبروك.
5: كتير طيب أكله.
1: كتير طيب أكله عن جد جنة. كتير طيب.
5: إيه أنا ما بأكل شيء من برا خصوصا الهامبرجر.
1: إيه بس كيف لقيتي لنا لكرانشيز؟
5: إيه
1: كيف لقيتي كرانشيز؟
5: بجنن كان الخبز تبعيتهم، كان اللحم، كان لا فظيع.
1: طب خاي يلا ألف مبروك يا سمورة.
5: يلا باي.
1: Love you. باي باي.
5: باي.
6: والله يا رولاتي فرفحتي لنا الشعب. انت مبسوطة نحن مبسوطين. يلا من بكرة الله راد منحط الورقة على الباب. ممنوع الساعة 5 حدا يدق بابي. ممنوع رولاتي وبس من 5 إلى 6:30 من بكرة.
1: يا حياة قلبي يا ناجو. اوعى من بكرة شمس بعد شرقة بوجودك. مرسي يا مجدلينة حبيبة انت. ثانك يو. بحبك بحبك بحبك بحبك بحبك بحبك ومس يو اكتر. باتريك يا بات اي مس يو مور مور مور. اشتقت لك كثير كثير.
7: بونسوار بونسوار ولاتي. من اي ساعه مجرب تتصل فيك مع وتعالي، حبيت اقول لك الحمد لله على السلامه، اشتقنا لك كثير. جينا مايك والكل هون بيسلم عليك، كثير كثير كثير اشتقنا لك
1: حبيبتي يا كريستينا.
8: هاي ولاتي، انا يوسف كرسيسي، يقبلني جمالك والوانك ومدادك.
1: يا يوسف حبيبي، وبوسكن أنا، واشتقت لكم، جربوا اتصلوا فيي على 01-322-1000. كريستينا خلي إصبعك دايما على السلولار لأقدر أرجع أحكي معه ليوسف. ومعنا اتصال. ألو
9: ألو.
1: وي بصور. هاي الله يسلمك، مين معي؟
9: توني بسيل معك.
1: يا توني كيفك يا توني؟
9: الحمد لله.
1: من وين عم تحكينا؟
9: عم بحكيك من الدكوانة.
1: من الدكوانة؟ شو وصلت؟ أيوة. قعدت بالبيت ارتحت ولا بعدك علقان بالعجقة؟
9: لا والله وصلنا هلا من شوي.
1: طب خي مش غلط ابدا. توني صوتك حلو.
9: ايه ما كتير.
1: ايه بدك تسمعني غنية ولا ما رح ربحك؟ يلا حي الله غنية يا توني. سمعنا غنية لوائل، سمعنا لعاصي، سمعنا يلا
9: لوائل.
1: يلا لوائل. تلج وبرد ورعد وريح. هاي للأصل.
9: رعد وبرد وريح. ايه برا مجنون، تلج مكون ما بيزيح، صرت عندي مسجوني.
1: لا لا توني، بتقلي صوتك مش حلو.
9: انه مقبول مقبول.
1: لا ما حذرت، بدك تسمعني غنية تانية من زي معك هيك.
9: طيب يلا قولي لي، انا انت قولي لي وانا بمشي.
1: يلا نجوى عم ما اسالكم، عم يتسالوا عم يتسالوا علي بالرجاء انه اذا صوته حلو نجوى. يلا غني معه.
9: لعلني بحبه ولا هاوي بيحب الفرقة، شوف اللي صاير فيه تعب ودم وعيني، هيك بتمر لك ورقة.
1: ووو لك شو هالتوني هيدا، شو هالتوني. اسم الله عليك، ولا صوتك حلو بتأدي حلو صراحة.
9: يعني
1: لا يعني يعني الصوت ما بخلينا هيك شو بيقولوا يخدش أذنينا، بالعكس صوتك حلو توني. ألف مبروك. رح تربح معي من عند فخري بالحزمية، حزمية ومنصورية، ريستوران فخري. أوكي ألف مبروك لك يا توني.
9: أوكي.
1: مرسي. باي باي, باي. باي.

0: لكل أحباب قلبنا بزحلة. كمان عنا ماريانا زرستو بزحلة أوثنتيك إيطاليان فود، أوكي؟ كمان اللي عم بيسمعونا من زحلة كمان فيكم أن تتصلوا فينا وتربحوا معنا بزحلة. اسمع ابو زوز بين ما صار معنا جاي.
1: والله يا سترولا شو عم خبرك بغيابك قصار هون بلبنان؟ شو عم خبرك؟ كهرباء ولا اروع من هيك ماي؟ صارت جايه قويه، فرقات مزفتينا، يعني شو بدها يعني؟ تليفون انترنت يا عيني، شي روعه روعه، او كلهم بغيابك يعني. بعد في اشياء كثيره بقى بنا عليها من خبرك.
0: ايه ايه ايه ما هيك؟
1: غلا نزلوا كل شيء. بنزين ما بيطلع نهائيا. يلا او كلهم بغيابك.
0: يا الله شو صار بغيابك.
1: يلا ما هم الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك يا ابو الزوز. وكمان عم ناخد اتصال.
2: بونجور.
0: بونجور
2: بيير معي.
0: هاي بيير،
2: كيف الصحة؟ تمام
0: صفا. من وين عم
2: تحكي؟
0: شو قلت لي؟
2: شو هالغي اللي عم تغيبي علينا كثير؟
0: خلص حرمت حبك.
2: ايوه.
0: يا بيير شو بدنا نعمل؟ بدل ما اخد شهر قود كله فرصة، قررت اخد بس جمعتين من شوية وارجع لعندكم كل شهر قود تستمتعوا.
2: تقيلي علينا كثير.
0: ايه والله، وتقيلي علي صراحة، عن جد اشتقت لكم قد الدنيا.
2: لا المهم تنبسطي تكوني مبسوطة.
0: ثانك يو ثانك يو يا بيير. يلا خلص خلصت الفاكانس، خلصنا. اذا بعد بقول هالمرة مسافرة لا تقتلوني. بيير صوتك حلو.
2: يعني ما عندي صوت يعني.
0: في ولا ما في؟
2: يعني وسط
0: وسط. طب يلا غني لي شيء هيك مهضوم.
2: كلام الناس
0: الله
2: لا بيقدم
0: طبعا
2: ولا يأخر.
0: الله
2: كلام الناس ملامة وغيرة مش أكتر. ليه يا حب ما بعرف
0: ليه يا حبيبتي نسمعهم
2: نسمعهم. أنا عاشق بسمعهم.
0: أيوة أيوة يا بيير. زقفل بيير زقفل بيير. بيير رح تربح معنا كمان من عند كرانشيز. ألف ألف ألف مبروك، انبسطت سمعت صوتك.
2: ثانك يو لك. ثانك يو
0: ثانك يو بيير. باي باي
2: باي باي.

0: ما عم بتعلي بس شو بدي غني لك احلى غنية. يلا باميلا موديلو اه ما في منه قال البلد في بيجنه موديلو ايوه ما في منه
1: كل البلد
0: في بيجنه هيدا حبيب حبيب رولا هيدا ممنوع حدا يبوسه لك ممنوع حدا يدق فيه لرولا هيدا وبس وبدك اعلم لك صوت
2: يا الله على صوتك يا نجوتة حبيبة قلبي. كريستينا ما عم بتعلق معها بالمرة بس أنا لأنه حابة ربح يوسف من عند ايكونيك ارت أشرفية فما رح صفه. يوسف رح تربح معي كرمال تروح تعمل اكتيفيتي من ايكونيك ارت بالأشرفية. قلبي وانا كمان كتير كتير كتير مش شوي. الف مبروك لك يا يوسف على هالغنية الحلوة وربحت معي من عند ايكونيك ارت بالاشرفية تروح تعمل اكتيفيتيز وتنبسط وتتسلى. كمان معنا اتصال. الو
3: الو
2: الو
3: الو بونسوار ولا
2: وي بونسوار مين معي؟
3: معك مدات مخول
2: بولات
3: كلودات
2: كلودات. هلو يا كلودات
3: الو كيفك اشتقالك شو هالغيبه؟
2: انا كمان اشتقت لكم كثير كلودات لاقدر اسمعك مزبوط بس اذا فيك توطي صوت الراديو من حدك.
3: اوكي
2: ثانك يو يا كلودات.
3: اوكي
2: كلودات وين قاعده؟
3: قاعده بجسر الباشا.
2: بجسر الباشا صوتك حلو.
3: شوف منقول
2: يلا قولي قولي سمعينا
3: حبيبي بحب التش
2: الله.

0: الله على الدرم وجهو بيكش وبي برم وجهو بيكش
1: برافو يا كلودات. كلودات رح تربحي معنا من عند فيزاج بيوتي سالون بعين الرمانة فاوتشر بقيمة $50.
0: ميرسي،
1: ألف مبروك لك يا كلودات.
0: بس لك بليز
1: شو
0: بدي أقول لك، أنا مش كتير بروح على الصومال، فيني أقدرها بغير شيء استفيد منه؟
1: فيك تبدليها، فيك تبدليها بكرانشيز.
0: أوكي ثانك يو.
1: أوكي ألف مبروك لك كلودات حبيبتي، أهلا وسهلا، باي باي. لولا ما كتير تتحمسي.

0: نسمع كمان بام شروبات.
1: هاي رولا، أنا بدي غني لك أمارة.

0: عمرة.
1: أنا اسمي ساشا.
0: يا ساشا يا عمرة يا ساشا، شو هالصوت الحلو يا ساشا، بتجنني. ساشا أنت كمان بعد ما غنيتي لي هالغنية الحلوة ما رح أقدر ما ربحك من عند ايكونيك ارت بالاشرفيه يا ساشا لتعملي اكتيفيتي وتنبسطي وتتسلي. الله يحميكي حياتي ما اطيبك. كمان اتصالاتكم على 01-322-1000. رح اسمع كمان فويس بهالوقت.
2: بونسوار بونسوار يا احلى رولاتي.
0: بونسوار.
2: الحمد لله على السلامة، نور الإذاعة ونور لبنان بوجودك، والله اشتقنا لك كثير كثير، ما عم نقدر نوصل لك بالتليفون فعم ببعث لك الفويس.
0: حبيبة قلبي الله يخلي لي اياكم، وميرسي كثير كثير كثير على محبتكم. جربوا بليز ان شاء الله تعلق معكم. رح اخذ بريك وبنرجع من بعد البريك منتابع اتصالاتكم.
3: برنامج والعالم مع رنا شمية، بريك ومنرجع.

0: حليب.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلا جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني. برنامج والعالي مع رولا الشامية بيكمل معكم. تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج والعاني على الواتساب 71-989-989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: بعيون العالم كله حلي، ما حد غيري بيبوسه، مو زرقه ما في منه.
1: يا الله مين هالصوت الحلو هيدا؟ ليه مش قايل لمين معي؟ شو هالحلا هيدا كله؟ شو هالحلا؟ ربحت معي كرانشيز على هالصوت الحلو. يلا على 01-322-1000 ألو
2: ألو
1: ألو. هاي
2: هو أخيرا.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا
2: لا عبرني مدينك وعلوانك يا رولاتي
1: حبيبي. مين معي؟
2: أنا كريستينا.
1: لك يا كريستينا وأخيرا.
2: أيوة أخيرا، صلي أكثر من أول ما بلنسة عم جرب.
1: عم تمزحي
2: والله
1: حياتي. كريستينا غني لي غنية يلا على السريع.
2: يلا غني. لا لا
1: يبقى غني لي. شو بك تغني لي؟
3: ما في ورد بيطلب معي الورد بيبقى سكوت، وإذا مشيته شوي شوي عالسكت بيموت. ما في ورد بيطلب معي الورد بيبقى سكوت.
1: يا حياتي. طيب ما عرفت الاسم. لا لا لا انقطع الخط. طيب ما بيأثر، ولو انقطع الخط بما انه واخيرا علقت كرمال هالصوت الحلو، ما في ورد بيطلب مي الورد بيبقى سكوت، رح ربحكن من عند كرانشيز. الف مبروك. ورح ربحكن من كمان التريجو بيرفيوم. الف مبروك.

0: رح اسمع هيدا الفويس من جوفيان.
1: هاي انا اسمي فيو يقبلني مديلك الواني.
0: ما سمعت شو الاسم؟
1: هاي انا اسمي فيو يقبلني مديلك الواني.
0: يا حياتي. وانا كمان بما انه هيدا الموديل والالوان وهالصوت اللي انا بيضبحني صوتكم اوكي رح تربحك من عندك رانشيز. اوكي يا بيو حبيبي الف مبروك بيو.

0: صدى اللي قال الدنيا امنياله اللي بيسعدها من كلمة يا ماما ماما الله لا يحرم حدا.
1: يسلم هالتم يا كريستال، ورح ربحك يا كريستال من عند فيزاج بيوتي سالون بيعن الرماني فاوتشر بقيمة $50 على هالصوت الحلو يا كريستال. ألف مبروك. يلا وعلى 01 معنا خات. ألو.
2: ألو مساء الخيرات.
1: أهلا أهلا عبد الله.
2: أكيد معك، أنا دايما على السماء
1: يا حبيبي. وأنا كمان يسعد صباحك ومسيك وأنا كمان اشتقت لك كتير. كيف كل شيء عبد الله؟ ماشي الحال؟
2: هلا بوجودك صار كل شيء ماشي الحال.
1: يلا روعة من الروعات عبد الله. لحتى ما كتير طول حتى اقدر ربح بعد كيكه كم حدا رح ربحك من عند كرانشيز عبد الله، بما انه هذيك المره حبيت كرانشيز.
2: ماشي
1: الف مبروك عبد الله.
2: يلا
1: باي باي. كمان لحظه
3: رولاتي مرسي بوكو على الكادو، بس فيني اخد اخواتي لانه في ما اعرفش
1: رن في ما سمعت شيء ابدا.
3: رولاتي مرسي بوكو على الكادو، بس فيني اخد اخواتي لانه في ما اعرفش رن
1: اخواتي. ولك يقبرني موديلك والوانك. طبعا فيك تاخد. انا شو ربحتها لما دقت كريستينا؟ ربحناها من عند كرانشي صح وبارفان. اوكي سو رح ربحوا تو جيفت كرمال اخواته، ما معقول يروح هو لحاله وما ياخد اخواته معه. سو رح ربحك كمان من عند كرانشيز فاوتشر لشخصين تانيين. حبيبي انت يا روحي اي لاف يو. كمان رح اسمع بام.
4: انا اسمي سيليا وانا اختها لساشا وانا كمان بدي غني لي.
1: يلا
4: يا

0: برافو. يعني معقولة؟ طيب معقول، وحياة الله بتجننوا.
1: رولاتي رتحينا فخري نطلع نتغدى عنده.
0: ولك ما تكرم عينك يا كلود، ولك مية طلب مثل هالطلب جوعان. كلود ألف مبروك، رح ربحك فخري لأنه خلص الوقت. فبعد عنا كان ثلاث جوائز، الفيستا فالي بزحلة رح اتركه لبكره، اوكي؟ فيستا فالي الاتفال. وشو بعد عنا؟ بعد عنا ماريانز ريستو كمان بزحله، هيدا الريستو اوتنتيك ايطاليان فود كتير مهم، كمان رح اتركه لبكره. وكمان عنا زين العابدين ميك اب، كمان رح اتركه لبكره لانه خلص وقت. بحبكن قد الدنيا و I love you love you love you love you love you see you tomorrow. انبسطت فيكن، رح اشتقلكن من اليوم لبكرة، كونوا كتار وإن شاء الله تقضوا بقية نهار حلو. بحبكن.

0: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
1: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل. من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم. من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
2: الويك اند دايما غير مع أغاني أغاني. بدنا نروح عيشوا أحلى أجواء الويك اند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء، والأحد ابتداء من الساعة 5.

0: السابعة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
2: نحن بالغربة بنشتاق لصوتك.
3: أنا بسمعكم كل يوم.
1: مش رسمياً دخلنا بمنطقة اللا وقت.
4: مدام ميري أنت مش عاوز تجربي تطلعي. أنت أصلاً فوق فوق فوق.
1: نحن فريق واحد أنا وشربل ومالينا.
5: من أغاني
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: الخروج والصيف. كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 1111 برعاية أغاني أغاني. صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي. خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجديد فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
2: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
6: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة. من التنين للجمعة 6:15 قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: الليلة من التنين للخميس من إلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
1: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
2: صوت الحيدالك.
0: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 اف ام. جديد إليسا، لعبة الأيام.

0: بلشوا الويك اند باجواء حلوه على اغاني اغاني تي في.
1: يا مريم يا النظره وحدك لا تخليني ادوب
0: كل نهار.

زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 111 برعاية أغاني أغاني. أغاني ريترو على أغاني أغاني.

0: إنها الساعة 9 ليلاً بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام اللي راح.
1: الأربعة

0: كلهم عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
1: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني عأحلى بروجرامات أغاني أغاني
2: مع الله أغاني أغاني الله وكيلك.
0: شو هاي؟
3: أنا بحبي
0: وأنا كمان
3: باي.
0: هيك بس؟
4: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
0: جونا عيلة
5: من أغاني قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: طب عيب ولو
1: جديد عامر زيان أكيد.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

.com. أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني .com.

0: صارت ستة
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
4: نشتورة، عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجق كتير.
6: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: الحادية عشرة ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الويكند دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5.

0: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
1: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
2: أنا بسمعكم كل يوم.
0: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
3: مدام ميري أنت مش عاو جربة تطلعي، أنت أصلا فوق.
0: نحن فريق واحد، أنا وشربل ومالينا.
4: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني.

شمعون عالبكري.

0: صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجديد فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
2: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير.
6: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: الثانية عشرة عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلى عالم الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدالك.
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM. جديد عمرو دياب، لولا البنات.

0: الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس. أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني.

0: إنها الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
3: لأيام الليرة.
1: الأربعة أغاني ريترو.
4: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
5: جوا قلبه وجوا نايف.
1: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM. سليم عساف، أنا وإنتي.